بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

فإذا

أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و...

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خيرا.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات.
1: حسبي الله،
0: كفاه الله ما أهم من أمر الدنيا والآخرة.
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خيرها.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة،
2: وسدرا كنافة.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدراكونافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.
2: مدينة فلسطينية كنعانية الأصل تقع في الجزء الشمالي الغربي من الضفة الغربية، تبعد 15 كيلومتر عن البحر الأبيض المتوسط، طول كرم أو كما أسماها الكنعانيين بتل كرمة العنب قبل 3000 سنة قبل الميلاد، وبالفترة الأموية أطلقوا عليها طور كرم لتتحول لاحقاً إلى طول كرم.
3: طول كرم هي كانوا بيطلقوا عليها بفترات سابقة طور، والطور هو عبارة عن الجبل أو التل بمعنى آخر، وطور كرم هي مدينة أو منطقة تشتهر بمجموعة من التلال المتقاربة من بعضها. هي بلد خضراء تتميز بكرومها المتعددة وذات الأصناف المختلفة الطبيعية. بداية الزيتون هو من أشهر منتجاتها، اللوزيات بمختلف أصنافها، أيضا التين تشتهر بإنتاج الحمضيات، وكان في هناك مطرات مية على البخار حقيقة في البداية.
2: هي ثالث أكبر مدينة بالضفة الغربية بعد الخليل ونابلس مساحة وسكانا. تتميز طول كرم بموقعها الاستراتيجي اللي بربط الساحل الفلسطيني بالمرتفعات الوسطى، واللي خلاها عبر التاريخ ممر للقوافل الحربية والتجارية بين الشام ومصر، ومحطة مهمة للتبادل الثقافي.
4: الله يا كرمًا توسط ألف كرم في قمة عليا تلوح بطول كرم.
2: فيها العديد من الشواهد اللي بتعود للفترة البيزنطية والرومانية، وأقدم الشواهد فيها يعود إلى العصر الحجري النحاسي، وبالفترة العثمانية كان يمر فيها خطين للسكك الحديدية، أحدهم ينتهي بالقاهرة والآخر بالحجاز.

0: عام 1948 صادر الاحتلال الكثير من أراضيها، وبال67 استكمل مصادرة عدة أراضي تابعة لإلها، لذلك بتحيط فيها المستوطنات من كل الجهات. وجدار الضم والفصل العنصري على أراضيها حرم كتير من الفلسطينيين من الوصول إلى آلاف الدنومات من أراضيهم. يقام في طول كرم مخيمين للاجئين الفلسطينيين، هم مخيم طول كرم تاني أكبر المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية ومخيم نور شمس. من الناحية الثقافية تحتضن طول كرم مجموعة متنوعة من المعالم التاريخية والدينية، مثل مقام بنات النبي يعقوب والمساجد القديمة والكنائس، وفيها أهم المؤسسات التعليمية في المنطقة وهي جامعة فلسطين التقنية خضوري.
1: عملت إدارة الجامعة على تجهيز هذا القاعة اللي هي المدخل الرئيسي للمبنى لمقتنيات الأدوات التي كانت تستخدم في أيام مدرسة خضوري الزراعية.
2: في كل مرة التقينا الدكتور بدران قال إنه معالم شخصيته تشكلت هنا في خضوري فعلا. هو بيقول انه الحياة هون بالمزرعة خضوري في السكن الداخلي لخضوري كان فيها مزيج من تعليم نوعي عظيم، رفاق عظيمين، طلاب اللي من كل محل مش بس من فلسطين، دول عربية تانية.
0: في طول كرم معصرة رومانية قديمة تسمى بخربة ارتاح، مبنية من الحجارة ومرصوصة بالفسيفساء، ومحاطة بمجموعة من الآثار الرومانية مثل البركة والقنوات والكهف وبقايا جدران وآبار وغيرها. تشتهر بزراعة الأشجار المثمرة والمحاصيل الزراعية كالحمضيات، واللي بتعتبر من أجود الأنواع في المنطقة، وبتتميز بنكهتها الفريدة، إلى جانب إنتاج الأقمشة والصناعة الحرفية والغذائية. إذا مرأت بطول كرم عادي كتير إنه الناس تتخانق عليك لحتى يضيفوك، لأنها معروفة بسكانها اللي بتميزوا بكرمهم وحسن ضيافتهم والتزامهم بالعادات والتقاليد الفلسطينية العريقة.

0: يا سارة محتارة، ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم وزوجي تعبان من آلام ظهره، وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسياً.
1: ولا تحتاري يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد، بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
0: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
1: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وانتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
0: وين موقعهم؟
1: بنابلس بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت 1 الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
2: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأملاً.
3: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
5: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
6: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: الساعة الآن 7 صباحاً. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام في هذه الجولة الصباحية عبر أثير راديو حياة. تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تيليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الثلاثاء 13 من تشرين الأول أكتوبر لعام 2026 ميلادي، الموافق للثاني من جمادى الأولى لعام 1448 هجرية. صباح الخير دكتور أمين.
1: يوم الخير
0: إن شاء الله زميلنا محمود إسكندر. إذن حملة اعتقالات للأسف في عصيرة الشمالية واعتداءات للمستوطنين حسب هيئة شؤون هيئة الجدار والاستيطان، 40 اعتداء بالأمس لوحده، 40 اعتداء بالأمس لوحده في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة. وسموتريتش يرفض قرار المحكمة بتحديد موعد لعودة النازحين ووقف العملية العسكرية والعدوانية على مخيمات الضفة الغربية المحتلة. دكتور أمين تفضل.
1: بالفعل اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في وتيرة عالي جدا، وكانوا خطين متوازيين، الاقتحامات والاعتقالات والتنكيل وأيضا اعتداءات المستوطنين. نتكلم عن 40 اعتداء، يعني عمليا أنه كل قرية فلسطينية خلال موسم الزيتون خلال الأسبوعين الماضيين تعرضت لأحد أشكال الاعتداء. ولكن دعنا نبدأ زميلي سامر بعمليات الدهم والاعتقال ثم نتطرق لموضوع اعتداءات المستوطنين. أكثر عمليات اعتقال اليوم كانت في بلدتي عصيرة الشمالية وفي قرية تيل في قضاء نابلس، يعني حوالي ممكن 12 معتقل في عصيرة و15 أو 17 معتقل في تيل. طبعا ضمن الأسماء التي تم تداولها مع الاعتقالات في عصيرة الشمالية: حازم بيراوي، وائل بيراوي، محمد نضال دغلس، عبد الله حمادني، مصطفى أبو هنود، نايف حمادني، علاء ياسين، أبي حمادني، وعماد حسام جوابري. هؤلاء جميعا تم اعتقالهم من بلدة عصيرة الشمالية، والعملية كانت طيلة ساعات فجر هذا اليوم. بشكل متوازي أيضا عملية دهم واسعة للمنازل في بلدة تل واعتقال كل من يوسف عصيدة، محمد نمر عصيدة، محمود مصطفى أيوب، أسعد يمين، محمود صقر عصيدة، أدهم عصيدة، معاذ بلال إشتي، حازم عصيدة، ناصر عرايشة، عبيدة يمين، نصر الدين أيوب، عمر ريحان، فرحان عصيدة، عمر عصيدة، وعماد رحان. هؤلاء أيضا تم اعتقالهم من بلدة تل غربي أو جنوب غرب نابلس. كان هناك أيضا عمليات اقتحام للسيل الحارثيين وبرقين واليامون في قضاء جنين، أيضا اقتحام طوباس واعتقال مازن ضراغمة، اقتحام تركوميا وفيها حملة أيضا واسعة من الاعتقالات، أيضا مدينة الخليل تم فيها عمليات اقتحام، وفي مدينة قلقيلة تم اقتحام عدة أحياء في المدينة واستجوابات لعدة مواطنين. هذا فيما يتعلق في الاعتقالات. الاعتداءات اللي كانت فجر هذا اليوم، أبرز اعتداء كان في قرية تلفيت جنوب نابلس، تم اقتحام منزل المواطن يوسف أبو عيشة. الرواية من أهالي البلدة أنه ادعوا أنه على الباب جيش. المواطن فتح البيت الباب، هجم عليه المستوطن بده يخلقه، زوجته دخلت ضربها، ضرب بنته، والثلاثة أصيبوا بجراح واضحة. الدماء اللي وصلتنا صور الفيديو من داخل البيت، الدماء كانت في كل أنحاء المنزل. تم حضور إسعاف قريوت وتم نقلهم إلى أحد المراكز الطبية. إذن ثلاث إصابات في منزل المواطن يوسف أبو عشيب.
0: مرة تانية فكر إنه جيش،
1: قالوا نادوا طبروا على الباب، قالوا ما إحنا جيش. المواطن فتح الباب، طلع مستوطنين، وهذا يبدو أسلوب جديد سيتبعه المستوطنين في أكثر من بلدة.
0: وين مكان وين صار الحدث؟
1: في قرية تلفيت.
0: في تلفيت نابلس. في تلفيت جنوب نابلس يا إخواننا، مش سلفيت، تلفيت.
1: تلفيت. فهذا
0: تلفيت قريب على جالود وقريوت وكل هاي المناطق في الجنوب الشرقي.
1: يعني هذا الأسلوب، يعني
0: في الجنوب
1: أسلوب عصابات الشرق. يعني كان يقولوا عصابات حتى داخل الخط الأخضر، يعني يدعونهم شرطة يفوت أعذار معينة ويقوموا بالانتقام منهم. فأنت الآن المستوطنين يستخدم هذا الأسلوب، معناته الآن المستوطنين بده يفكروا بتفكير جهنم. فكل أشكال الاعتداءات في موسم الزيتون استخدمت المستوطنين، حتى بعض المؤسسات حاولت ترصد حوالي 8 أشكال من ضمنها السرقة، التسميم، الحرق، الاعتداء، منع الجمع المحصول، فهذه كلها ضمن الاعتداءات اللي نفذت خلال هذا الموسم. ايضا كما ذكرت ان 40 حاله، اليوم اللي قبله كان 19 ويوم اللي قبله 17. اللي بتفوت على صفحه او جروب هي شنو الجدار بشوف ارقام مقلقه حول حجم الاعتداءات اليوميه على محصول او موسم الزيتون في الضفه الغربيه.
0: الاعتداءات حسب هيئه مقاومه الجدار والاستيطان امبارح الاثنين مثل ما ذكرنا 41 اعتداء، مهاجمة المزارعين، قاطفي الزيتون، منعهم الوصول إلى أراضيهم، إجبارهم على مغادرتها، احتجازهم، سرقة ثمار الزيتون والمعدات الزراعية، تخريب الممتلكات، اقتلاع الأشجار المثمرة. والاعتداءات شملت كل الضفة الغربية، في نابلس مثلا اقتلاع أكثر من 200 شجرة زيتون مثمرة في منطقة السور بقرية اللبن الشرقية، واحتجاز عدد من المواطنين في منطقة وادي الشامي بقرية عصيرة القبلية. أما في الخليل وهي في سلفيت، وفي كمان ديرستيا، وفي كمان في رام الله، ويعني كل مكان، كل مكان دكتور أمين.
1: نعم.
0: ونرجع منقول لسه رسميا موسم قطف الزيتون ما بلش رسميا، يعني بناء على والأصل يومين 15 الشهر ينطلق، لكن هذا بيأكد لأي مرحلة وصلنا من العنف والقتل والاعتداءات من المستوطنين.
1: هو عشان نكون دقيقين شوي زميل سامر، انه مزبوط الموسم بيبدا 15/10، ولكن في بعض المناطق طبيعتها المناخيه احيانا بتبكر عمليه التقديم، وهذا كلام متعارف عليه قبل الاعتداءات المستوطنين، خاصه بنتكلم عن قلقيليه، مناطق من سلفيت، يعني تعودوا الناس انه يبدو الزيتون منضج عندهم قبل غيرهم، كون المحافظات يعني الطقس فيها شبه اسيوي، وبالتالي بيدخلوا احيانا قبل اسبوعين من غيرهم، وهذا امر طبيعي ومش مناطق واسعة. لكن المره هذه كل المناطق دخلوا مبكرا لموسم الزيتون، كما ذكرنا سبب انه بدهم يلحقوا الارض قبل ما المستوطنين يعني ينتهكوا حرماتها، وبالتالي الكل بكر. لكن اليوم كان في منشور لاحد المواطنين من قريه يصيد بتكلم انه هو ملتزم بقرار الوزاره وتاخر اسبوعين، راح امبارح يتفقد الارض لقيها مسروقه. فيعني كان امر مؤلم جدا انه يعني بده يحمي الارض من المستوطنين، اتفاجأ وذكرت مع خفافيش الليل اللي قاموا بسرقة هذا المحصول. حتى من الصورة
0: صرنا نقول يا رب يكونوا مستوطنين، بلاش لا سمح الله بكرة نتفاجأ انه فلسطينيين اللي صارينها. يعني تخيل لوين وصلنا دكتور أمين، صرنا نقول يا رب يكونوا مستوطنين، على الأقل الواحد بالعامية بجمطها بمشيها بيحتسبها، أما نتفاجأ انه اللي بصروا عمالهم من أولاد شعبنا، هاي الطامة الكبرى
1: بالفعل.
0: نعم، إذن هذا موضوع مهم جدا للحديث عنه ورح نضل نسمعنا. لكن في عنا التسجيل الصوتي الدائم من أخونا الراصد الجوي عصايرة من دائرة الأرصاد الجوية، نستمع لما يقول.
2: اليوم إن شاء الله لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل العام، وجو معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في باقي المناطق. في ساعة الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية، معتدل في باقي المناطق. يوم الأربعاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، تصل أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، ويبقى الجو معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في باقي المناطق. يومي الخميس والجمعة انخفاضات طفيفة متوالية على درجات الحرارة. يوم الخميس تصبح درجات الحرارة حول المعدل العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. ويوم الجمعة أيضا تصبح درجات الحرارة أدنى من المعدل العام بقليل، وجو معتدل في معظم المناطق، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 27-17، رام الله والبيري وخليل رحمن 26-16، نابلس 28-17، جنين وطوباس 32-22، أريحة بالأغوار 37-25، طول كرم وقلقيلي 30-20، غزة وخان يونس 29-21، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 30 درجة، تنخفض ليلا إلى 20 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: في اجتماعياتنا انتقل لرحمة الله تعالى فجر اليوم الحاج فؤاد البض أبو فراس،

0: الأخبار الميدانية مستمعينا الكرام، امبارح كان الاحتلال الإسرائيلي في ساعات الظهيرة بداهم منطقة الضاحية العليا وبيعتقل الشاب الأسير المحرر زاهي الكسا. فأبو عمر، كانت عملية عسكرية في الضاحية العليا في كفر قليل، وكان في مداهمات واعتداءات ومداهمة بيوت، عديد البيوت، واعتقال زاهي الكسا.
1: وثاني معتقل خلال 24 ساعة الفاتة من عائلة الكوسة. طبعا الأولاني اعتقل من منطقة التعاون، منطقة فطاير العلوي، وأيضا بالأمس زاهي الكوسة هو أسير محرر، متوقع أنه ضمن الصفقات الأخيرة إطلق سراحه. طبعا الاحتلال اقتحم الضاحية من جهة كفر قليل اللي هو بسموه الشارع الجديد، من جهة بركة بيدخلوا من خلف كفر قليل وصولا إلى منطقة الضاحية. هناك تم محاصرة الحي تقريبا ساعتين، الجيش مكث هناك وكان يعني منع حركة تنقل الناس، وكان وقت الضربة طلاب دم روحوا، فبالتالي كان في يعني حركة نشطة في هذا المكان، لكن الجيش بقي متمركز. لها تقريبا تم اعتقال زاهي، ثم انسحبت القوة باتجاه كفر قليل ومن ثم باتجاه بلدة حوارة. طبعا عمليات الاقتحام في محيط نابلس أصبحت ليست مرتبطة بوقت معين، أنه منتصف الليل واحد الفجر لحتى الفجر، الآن أصبحت نهارية ومسائية وعصرية وظاهرية، وبالتالي هذا أمر طبيعي. أصبح الآن عمليات الاقتحام للمدينة، حتى مبارح تم اقتحام المنطقة المحيطة في بلدة زواتا مرتين. الاحتلال بحاول يمنع المواطنين من الاقتراب من المنطقة المحادية لزواتا من جهة الالتفاف. هذه منطقة يعني ما شاء الله الزيتون فيها يعني رومي، وتقع في حدود البلدات زواتا وبيتيبة ودير شرف وجسنيا والناقورة، وبالتالي في ملاحقة من الجيش ومن المستوطنين لهذه المنطقة.
0: نعم. صباح الخير أبو خليل زكريا، يسعد صباحكم. للأسف كانوا يعرضوا كيلو الزيت ب38 ويفتخر البياع أنه بيشتري من المستوطنين، طبعا زيتون مسروق من العرب. وفي كان إعلان عن معصرة استيطانية رسمية للزيتون المسروق، كانت في أكثر من فيديو لمستوطنين بعصروا زيتون، تتحول بؤرة استيطانية مقامة على أراضي اللبن الغربي شمال غربي رام الله إلى مركز لاستقبال الزيتون المسروق من أراضي الفلسطينيين وعصره، مع إنشاء معصرة تتيح للمستوطنين هذه الغاية. قبل 4 سنوات أقيمت هاي البؤرة الاستيطانية على أراضي اللبن الغربي، وتقع إلى الشمال الغربي من القرية باتجاه بلدة دير بلوط التابعة لمحافظة سلفيت. يا إخواننا، قرى غرب رام الله بعضها مرتبط بقرى سلفيت، يعني التنتين متلاصقات، والبؤرة الاستيطانية ليست عادية بل تفرض سيطرتها على أكثر من 7000 دنم من أراضي القرية البالغ مجموعها 11000 دنم، يعني ماكدين التلتين. إذن هذا البؤرة أو هاي المعصرة أعلنت عنها رسميا، وللأسف الشديد مثل ما ذكر أبو خليل بعض الناس هم نزلوا إعلانات رسمية إنهم ببيعوا زيت فلسطيني أو زيت زيتون بسعر منافس. هذه القصة. قبل ما ننتقل للملفات المحلية، مبارح يا أخوانا في حدثين لازم نحكي عليهم. الحدث الأول هو تمديد اعتقال الزميلة الصحفية بشرة الطويل، والمعلومات اللي طلعت عنها، بشرة طبعا معزولة من 50 يوم في سجن أهلي كدار. أنا دخلت عليه نص يوم أهلي كدار، نص يوم رعب، من ساعة ما تفوت لساعة ما بتطلع ضرب وإهانة وممنوع ترفع راسك، وعزكم الله بيعروا الواحد تقريبا بشكل كامل. أهلي كدار تعرضت للضرب للتنكيل مبارح. بدي أقرأ لكم أكثر عنها. بشرة الطويل هي صحفية أسيرة محررة، أمضت حسب المعلومات أكثر من 5 سنين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
1: والدها
0: معتقلة،
1: اعتقلت سابقا،
0: اعتقلت لكن والدها ما زال معتقل. الشيخ جمال كان رئيس بلدية البيرة. بدي أقرأ لكم عنها بالضبط البيان اللي صدر امبارح. بشرة الطويل تعاني آلاما مستمرة في كتفها جراء ضربها خلال اقتحام سجن الدامون في 17 أغسطس. تقييدها لساعتين واحتجازها في غرفة شديدة الحرارة تشبه الساونة. تعرضت للضرب والسحل على رأسها بالقيود المعدنية داخل غرفة بلا كاميرات في سجن أهلي كدار، ما تسبب بانتفاخ في رأسها. ومبارح مددوها

0: 4 شهور، وهي أيضا مصابة بالإسكابيوس، مصابة بالإسكابيوس. أوضاع الأسرى والأسيرات في سجن الاحتلال إخواننا يعني مرعبة، وللأسف منسيين تماما، يعني وضع كتير صعب. مبارح دكتور أمين كان في عنا فعالية وانت حضرتها، نعم، في تكريم أهالي الأسرى، نعم. فشو التفاصيل؟ في نعم. عندك أي فيديو صورت لنا؟
1: نعم،
0: أي فيديو؟
1: في فيديوهات إن شاء الله ما هتسأل بدك فيها، لكن كان اللافت أنه يعني الجو كان شوي مفعم بالأسى بسبب الأوضاع الصعبة، وأيضا لأنه كان المكرمين هم بالذات أو بالتحديد فئات المحكومين أحكام مؤبدة، فبالتالي يعني هذا الجو يعني كان جو كثير مؤلم، وأيضا يعني أشوفه اللي هو من الأسف هذا الموضوع، خاصة أنه يعني بترافق مع ظروف صعبة جدا. بالسابق كان الأهل يزوروهم في تواصل، وبالتالي كان في يعني على الأقل تواصل هذا الموضوع، لكن الآن الموضوع يعني أصبح يعني في انقطاع كامل. يعني فكلمة هذه الأسرة ممكن هي اللي ببعث لك إياها يعني تعبر عن الجرح
0: اللي بعت خلينا بالثقب المنطقة لهذا الهلف.
1: فهذا كان يعني هلا بيصلك بثواني. فكان الجو أيضا كان يعني على الأقل المؤسسات يعني المحافظة البلدية التنظيم الفصائل بتكلم عن يعني حتى مؤسسات مجتمع محلي حضرات هذا الأمر، نوع من الاعتزاز والتكريم لهؤلاء الأسرى. فيعني والدة الأسير
0: جوري كمان جوري
1: تحدثت يعني كلام عن كل الأسئلات، يعني كلمتها بتعبر. طبعا كان في كلمة مؤثرة أيضا لمظفر ذوقان
0: شفته بكى
1: في هذا الموضوع، نعم. وكان أيضا كلمة إلى رئيسة البلدية، وكلمة إلى المحافظ، وكلمة إلى محمد حمدان أمين السر. وبالتالي هذا عبرت كله إنه كلنا يعني متضامين مع هذه الشريحة من الشعب الفلسطيني المهضوم حقه.
0: نعم. خلينا نسمع لوالدة الأسير كمال جوري.
2: السلام عليكم ورحمة الله. بعد التحية والسلام، السادة الحضور كل بلقبه ومسمى، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، نشكركم على حضوركم. بداية أرسل قبولاتي وتحياتي وسلامي إلى ابني ونبض قلبي كمال، وأقول له ابقى صامدا كما عهدتك، تمسك بالأمل، فالفرج قريب بإذن الله. حين نتحدث عن أسر المؤبدات فإننا نتحدث عن أعمار معلقة خلف القضبان، وعن رجال حرموا من دفء العائلة ومن احتضان الأمهات ومن رؤية أبنائهم وهم يكبرون. نتحدث عن سنوات تمضي خارج السجن بينما يظل الأسير ينتظر لحظة تعيد إليه حياته التي سلبت منه. ماذا يعني أن يكون الإنسان محكوم بالمؤبد؟ هو أن يعيش عمره بين الجدران، وأن تصبح الزيارة حلماً، وأن تمر المناسبات وهو بعيد عن أحبابه، وأن يحمل في قلبه حنيناً لا تستطيع السنوات إطفائه. ومع ذلك يبقى هؤلاء الأسرى أبطالاً في ذاكرة شعبهم، لا تختصرهم أحكام السجن ولا تختزلهم الأرقام. ومنذ 7 أكتوبر 2023 ازدادت معاناة الأسرى قسوةً، خاصة مع انقطاع الزيارات للعائلات لفترات طويلة، وتفاقم القلق على أحوالهم. خلف كل أسير أم تنتظر وزوجها تصبر، وأطفال يكبرون على أمل لقاء طال انتظاره. كل الشكر والتقدير لنادي الأسير الفلسطيني ولكل من ساهم في هذا التكريم، ولكل من وقف إلى جانب الأسرى وعائلاتهم وحمل قضيتهم بإخلاص، وأصر على أن تبقى حكاياتهم حاضرة في ضمير العالم. إن الوفاء للأسرى موقف نبيل، والوقوف معهم مسؤولية لا تسقط بالتقادم. ومن هنا نناشد كافة الجهات المعنية والمؤسسات الدولية وكل أصحاب الضمائر الحية أن يتحركوا لإنهاء عزل الأسرى واستئناف الزيارات والاطمئنان على أحوالهم ومضاعفة الجهود من أجل حريتهم. إلى أهالي أسرى المؤبدات، نعرف أن الانتظار موجع وأن السنوات تثقل القلوب، لكن تمسكوا بالأمل، فدوام الحال من المحال، وما يبدو اليوم بعيدا قد يصبح غدا حقيقة. أبناؤكم ليسوا أرقاما، وأعمارهم ليست حكايات انتهت، فلكل ليل فجر ولكل حكاية فصل لم يكتب بعد. وإلى أسران البواسل، أنتم في القلب وفي الدعاء، وستبقى أسماؤكم حاضرة ما بقي لفلسطين صوت ينادي بالحرية. قد تطول سنوات الغياب، ولكن الأمل لا يقاس بعدد الأيام والحرية، والحرية لا تغيب عن قلوب المؤمنين بها. اللهم احفظ أسرانا وثبت قلوبهم، واشف مرضاهم وفرج كربهم، وردهم إلى أهلهم سالمين أحرار، واجبر قلوب أمهاتهم وزوجاتهم وأبنائهم، واكتب لهم فرحة اللقاء بعد طول انتظار. الحرية لأسرانا البواسل، والرحمة لشهدائنا، والصبر لعائلات الأسرى، والنصر لفلسطين.
0: الله يلطف فيهم يا رب العالمين، ويكون في عون الأهالي، ويكون في عون الأسرى أيضا، لأن الظروف اللي بتمر فيها الحركة الأسيرة في أسوأ أحوالها، ولا حسيب ولا رقيب ولا حدا بتابع. صباح الخير لكل الإخوة المعلقين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. موضوع سرقة الزيتون في حلول الضابطة الجمركية والزراعة في المعاصر، من أين لك هذا؟ وأين شهادة تملك أراضي زراعية وزيتون وتعميم على المحلات التي تتعامل مع الزيتون؟ الزيت ممنوع شراؤه إلا بشهادة من الزراعة لتملك أرض الزيتون. يسعد صباحك ناصح شاهين. ناصح عنده خبرة، بيشتغل في الإغاثة الزراعية من سنين طويلة، وبيقدر يتابع هذا الملف. ويا ريت كل المؤسسات اللي تعنى بموضوع الزراعة، لأنه تعب المزارع اللي بيستناه طول السنة، يجي ابن حرام بالعامية يسرق له إياه، مش بكفي ابن الحرام المستوطن، يجي واحد هو وعيلته للأسف عندهم هاي العادة وهذا الداء من دي إيدهم وبسرقه. اللي بسرق بيكون هذا بالعامية هو صغير، سرق نص شيكل أو سرق بيضة، وبعدين صار يسرق أرض، وبكرة سرق الوطن. فهي معضلة وطامة كبرى. فادي زقزوق صباح الخير بتقول: كم سعر كيلو زيت نظيف؟ والله أنا ما شريت، ما بعرف قد السعر الحالي، لكن أنا شفت بتراوح بين 40 و45 تقريبا.
1: تم تداول ذلك، لك هذا كلام مش نهائي.
0: صح. مش نهائي، نعم نعم. فلسه السعر النهائي ما اتحدد. هاني سنوبر صباح الخير. أخونا عزام أبو زنط يسعد صباحك، تحية طيبة إليك. عزة المصري صباح الخير. مها خيفو يسعد صباحك. ربيع الششتري أيضا صباح الورد إليك ولكل المتابعين الكرام. أسعد الشخشير، الشيخ بشار، أسمير، رندا قادري، محمود أبو محمود صباح الخير، وأيضا عبر البث المباشر سوسن شلبي، جمال القناديل، ومحمد طبنجة، يوسف حمور، أبو علي المسامي، كريم أبو عيشة، خالد حلاوة، أبو فتحي أنور، منى، ماهر الششتري وزاهر الششتري، أبو عماد، رامز الدلع، نضال الجابي، حمزة المعاني، أم بهيج الطوباصي، نائل عبيد، قسوم الشاطر، رأفت حنو، سوسن باكير، أبو عمار علاوي، والشيخ عمار عبدو، دكتور ماهر أبو زنط، بشار استيتية، طارق القاضي، يوسف الزمار، أم كاظم حموضة، أبو سامر النجار، مازن عنبتاوي، خالد مناع، غسان مرعي، خالد الصرميتي، وائل الخششي، حلمي التيتي، بشار أبو العبد، أبو حمزة الحلسة. بقول: واقع مؤلم مؤسف موجود في كل مكان، للأسف أصبح وجود الأب الفقير عائقا إلى أن يموت حين ينظر إلى أيتامه الآخرون، تمنيت أن يشبع أبي قبل أن يموت، قصة حقيقية مؤلمة. هل يجب أن يموت الفقير كي يتذكر الناس وتصدقوا على أولاده؟ تقول إحدى الأخوات: كنا في المرحلة الثانوية. قصة طويلة أبو، اسمح لي، صعب أقرأها، طويلة كتير البعث ليها، لكن هو بيحكي أين الرحمة وأين يعني الناس المتعففين في دهاليز الحياة، لا يسمع أحد أنينهم. الله يكون بعونهم يا رب. عماد مسمار شداد الجبوري مرة تانية: يا ريت البلدية تخصص مراقبين شوارع من حيث الحفر والنظافة والأشجار اللي بحاجة إلى التقليم، خاصة المدخل الغربي الممتد من مستشفى الجامعة إلى سما نابلس. هاي تاني مرة بيحكي عنها أخونا شداد، وأتمنى من أخونا رائد يعيش اللي هو مسؤول الحدائق والأشجار يأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار ويشوف هاي المنطقة، وإذا رئيسة البلدية سامعتنا تعطي تعليماتها الاهتمام بهاي المنطقة. دكتور حسام خريم ختام العرضة، عبير مبروكة مرة تانية، يوسف الزمار، بشار خويرين، جود يونس، نبيلة الأتيرة، سعد البسطامي، تامر صبوح، حمد الله على سلامتك يا تامر، ندى قاسم جبر، كفى الزيات صباح الورد لأبو بشار سمارو أيضا، أحمد التمام، مؤيد العبد، وصباح الخير أيضا لمهدي حدادة وكل المتابعين الكرام. صباح الخير لأخونا سعد دريخ، صباح الخير. خط مي بلدية ضارب بشارع بيقر على الدرج عند دار فرهود، المي نهر حرفيا من الليل، المي نازلة، يا ريت البلدية تتحرك لإصلاحه. هاي برضو حكيناها هذا الموضوع. المقبرة زي ما هو، باب المقبرة الغربي، مبارح كانوا في ناس بيشتغلوا عند المقبرة الغربية، يبدو بيشيلوا الشجر، بقية الشجر والمقصوص فبرضو أتمنى إنه هذا الموضوع يؤخذ بعين الاعتبار لأتمنى إنهم يغدوه بهذا الموضوع. مالك عبدو صباح الخير بقول أخي سامر زيت الزيتون بتلاقي حرامية الوطن تجار الدم بيشتروا الزيت من المستوطنين وبيبيعوا للعرب، الموضوع حرام شرعا. طبعا لا خلاف على ذلك. شكرا يا مالك على هاي الملاحظة. وهي أسعار الزيت الناس برضو يعني شكرا. ليش أنا بقرأ التعليقات يا أخوانا؟ لأنه الناس بيستجيبوا في تفاعل رجع الصدى وردة الفعل بتكون أول بأول يعني بالنسبة للمواطنين. سعر برميل النفط حوالي $100 بينما سعر برميل زيت الزيتون $2000، أي أن سعر برميل الزيتون أعلى ب20 ضعف من برميل النفط. للتوضيح برميل النفط 159 لتر، لذلك تجد الضفة الغربية اليوم تشتعل وأصبحت ساحة حرب مستعرة على من يقطف الزيتون، صاحب الأرض الذي غرس وحرث وروى شجرة بحبات العرق ويعتبر تلك الشجرة جزءا من تاريخه وحاضره ومستقبله، وبين محتل مستعمر سارق ينهب الأرض والخيرات ويرى كل من على هذه الأرض مغنم ومكسب يريد أن يسلب من أصحابه واستولي عليه. الانتصار في هذه المعركة أهم بكثير من الكثير من المعارك، فإذا خسرنا معركة الزيتون المتجذر في هذه الأرض فلا تتوقعوا أن نربح أي من معاركنا القادمة التي هي أقل تجذرا من الزيتون. فازرعوا جار الزيتون وحافظوا عليها، فليست مجرد شجرة أو محصول زراعي بل ثروة قومية موروث ثقافي رمز الصمود والتحدي. عبد كنعان اللي كاتب هذا الكلام، يسعد صباحك يا عبد. طيب أوكي برضو صباح الخير الحجب عمر عكوبة بصبح عليكم، صباح الورد إلو. و 36 شيكل من معصرة بسيلة الظهر، 36 شيكل حسب مؤيد شاريها. والله جاي معك يا مؤيد انت، صلاة النبي. صباح الخير إليك ولكل المتابعين الكرام. خلينا نشوف، امبارح كان في وقفتين، الوقفة الأولى للأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات الداعمة لموضوع مركز الشيخ خليفة، وفي كلمة للناطق الإعلامي باسم اتحاد الأشخاص ذوي الإعاقة معاوية منى، نستمع لما قال.
3: كأشخاص ذوي إعاقة كلجنة تنسيقية داعمة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد ما وصلنا خبر أنه بدهم يقلصوا خدمات مركز الشيخ خليفة ورايحين باتجاه التسكير، كان لنا وقفة ورفض الخطوة اللي بدهم يعملوها. هلا هن تحت حجة بدهم يطوروا المركز، مش هيك بتطور المركز، بدك تطور المركز، بتحافظ على المركز وبتشوف شو في تخصصات خارج المركز مش موجودة، أما تفرغ المركز من المعدات، تفرقه من الموظفين، وتقولي بدي أطوره. عشان هيك وقفتنا اليوم بنقول إنه مركز الشيخ خليفة هو مفتاح الدمج الاجتماعي، من خلال مركز الشيخ خليفة إحنا بنندمج في المجتمع، إحنا بنمارس حياتنا، إحنا بنحصل على حقنا. جايين نقول إنه بدون ما يكون مركز الشيخ خليفة شغال أنت بتحرمني بأهم حق من حقوقي. مركز الشيخ خليفة مؤهل، ماكيناته، معداته، دعم نفسي، دعم اجتماعي، منظومة متكاملة. أساس وهدف تأسيس المركز كانت شمول المركز. لما بدك تنقلني على مركز لا مهيأ من ناحية فيزيائية ولا دعم اجتماعي ولا كل هذه الشغلات المكملة، أنا بديش بس تيجي تقول لي افتح جوال ولا أص خشبة وروح روح. مركز الشيخ خليفة كان بعد ما يوفر التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي كان يتابعني على أساس أنه ألاقي وظيفة عمل. اليوم جايين نقول أنه إغلاق مركز الشيخ خليفة خط أحمر، حتى لو شو ما كان الوزير، قرار إغلاقه مش قرآن، قرار إغلاقه يجب أن يتم مناقشته مع الأشخاص ذوي إعاقة وممثلين الأشخاص ذوي إعاقة. بتمنى توصل رسالة للجهات المختصة، أوقف القرار، شكل لجنة، إحنا موجودين نتفاوض بما يخدم مصلحة الأشخاص ذوي إعاقة. إذا مصلحة الأشخاص ذوي إعاقة وفي لهم مكان متوفر أفضل من الشيخ خليفة فليكن ذلك، غير هيك بصيرش يتسكر. بتسكر مركز الشيخ خليفة لازم يداوموا بواحد تسعة، بتسكره وانت مش موجود بديل، لسه بدك تدور انه مراكز التأهيل جاهزة ولا مش جاهزة. شو هالمنطق، شو هالتخطيط اللي بتخطط له؟ 12 شخص من ذوي الإعاقة نزلوا مركز خليفة وسجلوا ولحد الآن ما ردوا له الجواب. يعني انا بوجه رسالة مرة تانية، يجب إعادة النظر بالقرار اللي هو قرار محور جدل. وشكرا لكم.
0: دكتور أمين أنت كنت حاضر.
1: نعم هي رسالة ل يعني الأعضاء المنتسبين والمضوين في إطار الهيئة التنسيقية العليا، طبعا بتضم كل المؤسسات اللي لها علاقة في موضوع الإعاقة في البلد، وأما مقر الاتحاد والإعاقة في محافظة نابلس. وهذه رسالة يعني أكيد الآن المسؤولين سمعوها قبل هذا الوقف أيضا بالإذاعات المحلية، لأنه إحنا استضفنا في إذاعة حياة معاوية أكثر مرة زميلي سامر،
0: صحيح،
1: وأيضا إذاعات أخرى زميلي قابلته، بالتالي إن شاء الله تكون رسالة وصلت لكل صاحب علاقة في هذه المحافظة، لأنه الموضوع متعلق بنابلس أوجه التحديد، يعني المركز بيخدم قطاع كبير من نابلس، وإن شاء الله تكون طبعا الفعالية تمت بهدوء على شارع فيصل بمحاذاة شارع رئيسي، وصلت الرسالة من خلال هذا الاعتصام اللي شارك فيه يعني فئات عديدة، وإضافة للشخصيات اللي شاركت في هذه الوقفة. وأيضا يعني باعتقاد أنه يعني الآن الكرة في ملعب المؤسسات البلد، كيف أنه يكون في حل لهذا المركز
0: إن شاء الله. أبو عمر، رسميا إذن اعتقال 15 شخص من تل و12 شخص من عصيرة الشمالية، انسحاب قوات الاحتلال من القريتين أو من البلدتين بعد اعتقال حوالي 30 مواطن، إن شاء الله يا رب إن شاء الله أنهم بيروحوا. يعني من أسماء اللي في تل محمد نمر عصيدة، هذا زميلنا الصحفي حسبي الله ونعم الوكيل، هذا ما بفوت ما بيطلع له فائت من جديد. وفي عنا كمان عدد لا بأس فيه من المعتقلين، حسبنا الله ونعم الوكيل، الله يردهم جميعا سالمين غانمين، اللهم أمين يا رب العالمين. طيب في عنا كمان، إحنا بدي يكون معنا عضو نقابة المحامين الكاتب والمحلل السياسي أنس الكسواني. أنس عنده مقال بتحدث فيه عن قانونية تأجيل الانتخابات، قانونية تأجيل الانتخابات، وبدنا نشوف هل بيمثل قرار، هل بيمثل كلامه النقابة ولا بشكل فردي لحضرته، لكن رح يكون معنا بعد قليل هاي المتابعة لهذا الموضوع. في هناك بيان أو قرار أو عفوا تصريح صادر عن حسين الشيخ نائب الرئيس، ملتزمون بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن. وفي بيانات كتير صادرة عن جهات عديدة بترفض قرار التأجيل، لكن القرار صار صادر، فرح يكون معنا إن شاء الله أنس الكسواني. قبل ما نرجع لموضوع السياسة، قبل ما نكمل في السياسة، بنرجع لموضوع اعتصام السائقين اللي صار مبارح والإضراب بين الساعة 10 و 11، نستمع إلى مجموعة من المقابلات.
4: لماذا هذا الإضراب اليوم؟ أول شيء صار صباحك أنت جميع المشاهدين، إضرابنا إحنا اليوم هدفنا الأساسي أعلننا عليه من الساعة 10 للساعة 11 توصيل الرسالة للحكومة لاجتماعها غدا اليوم الثلاثاء، إنه في مطالب بقطاع النقل، وبالأخص أهم مطلب اللي هو دعم المحروقات لقطاع النقل اللي هو توقف من شهرين ثلاثة أو أكثر، بطلوا هناك في دعم للمحروقات، وأصبح لتر السولر 9 شيكل، بطل السائق يقدر يشتغل، بطل السائق يقدر يجيب يوميته، بطل السائق يقدر يسكر التزاماته. وإحنا هدفنا حكينا هذول المواطنين، إحنا لن نرفع الأجرة على المواطنين، إحنا هدفنا دعم المحروقات، ومنطالب المواطنين كمان وقفوا معنا، لأنه إحنا لن نرفع الأجرة على اي مواطن. النهايه
5: تلوح الاضراب شامل،
4: هلا اذا بكره ما اخذوش قرار في مجلس الوزراء صحيح سوف يكون يوم الاربعاء اضراب شامل على مستوى الوطن كلياته. واحنا بكره في بيان بده يصدر تابع على البيان اللي نزل اللي هو رقم 1، اذا بكره ما اخذوش اي قرار بالنسبه لدعم قطاع النقل بالاخص المحروقات، احنا سائقين بدنا نعيش، حقنا ان نعيش، حق السائق انه لما اهل بيته يطلبوا من الأغراض إنه يقدر يجيبها، حق صاحب المركبة لما سيارته تخرب إنه يقدر يصلحها. إحنا بدنا نعيش في كرامة، تحت سيادة القانون مش فوق القانون، لا طابين في أمن ولا طابين في سياسة. إحنا مطلبنا شرعي، وأنا بدعي السائقين إنهم يلتزموا بالوقفة الاحتجاجية هذه، لأن هذه مطالبهم الشرعية. إذا السائق ما وقفش بمطالبه القانونية بكرة ما حدا راح يوقف معه. إحنا كنقابة وطنية على مستوى الوطن، احنا داعمين قطاع النقل، داعمين اخوتنا السائقين في مطالبهم الشرعية. واحنا حكينا هذا الوقت احتجاجية من الساعة 10 للساعة 11 توصيل رسالة تحذيرية للحكومة اللي بكرة عندها اجتماع في ملف ليكون بكرة على طاولة مجلس الوزراء، اللي هو عدة طلبات لقطاع النقل، واهم طلب اللي هو دعم المحروقات. اذا هم ما دعموش المحروقات بكرة شارع 11 احتمال يوصل ل 10:30 11. طب اذا وصل هيك ساعي تفضل يا حكومه، هي مفاتيح سياراتنا وانتم تعالوا اشتغلوا عنا. احنا مطالبنا شرعيه، شايف كلياتهم سائقين، كل سائق عنده التزامات بيته، اذا كل واحد ما قدرش يجيب التزامات بيته انه بده يسكر التزامات بيته هذول. مين؟ أنو بده يداينه؟
5: لا خلص
6: خلال الدقائق الأولى لحق استجابة كاملة للإضراب؟
5: أكيد بدنا نستجيب للإضراب. أول شيء أنا مشان تكون معكم هون، إحنا مجمع بلدية نابلس وباسم النقابة وباسم مسؤولنا في الداخل المجمع اللي هو الأخ نشأة فريتخ المسؤول عن كل العمومي، بنوجه رسالة للحكومة إنه إحنا شعب تعبنا. إحنا هاي المحروقات اللي قاعدة كل شهر بترتفع نص شيكل ونص شيكل. المواطن صار يتهم إنه شبرية العمومة بس بدها ترفع التسعير، لا يا عمي. أنا كنت أدير على 100 كيلو 60 شيكل، اليوم أنا بدير على 100 كيلو 120 شيكل، يعني أنا زاد سولاري 60 شيكل. أنا داجي كل شهر أرفع نص شيكل على المواطن، أنت عندك خمس ست أولاد صار يزيد مصروفك. معاشات الموظفين تاخذش الله يعينها، بس صار العبء علينا إحنا. إحنا الحكومة تساعدنا يا عمي، تدعم السولار أو في شغلات تانية بدل السولار، تيجي للبيرمت أنا قاعد بدفع في السنة 3000 شيكل، ليش أدفع 3000 شيكل؟ ساعدني. زي ما الضريبة أجت عملت خصم.
0: إذا برضو أبو عمر مبارح كنت أنت في الاعتصام هذا وأنت اللي صورت هاي المقابلات.
1: طبعا هو كان اعتصام على مستوى الوطن في كل مدن الضفة الغربية، ويبدو أن الرسالة وصلت لمجلس وزراء، وامبارح تحدث الناطق الإعلامي باسم الحكومة
0: في فيديو
1: محمد عبد ربه، تحدث هذا الموضوع أنه اليوم سيكون على طاولة مجلس الوزراء اللي بيت في هذا الموضوع. إن شاء الله يكون في يعني انفراج في هذا الموضوع، على الأقل دعم قطاع المحروقات، تخفيض التأمين أو تخفيض الترخيص، وبالتالي ينتهي هذا الملف. لأنه إذا صار في إضراب تعرف أغلب الناس
0: يوم الأربعاء يا أخوانا، عشان تعرف إذا مضى الإضراب عشان الناس ترتب أمورها إنه الأربعاء
1: الحمير
0: إضراب شهر.
1: فبالتالي يعني هذا أمر بعكس الحقيقة، يعني 70% من المواطنين بتنقلوا بالقطاع العام،
0: صحيح.
1: بالتالي هذا بيشل البلد، فبالتالي إن شاء الله يكون في استجابة من الحكومة لهذه المطالب.
0: خلينا نسمع ناطق باسم الحكومة محمد أبو الرب ماذا يقول.
7: تتابعون ملف النقل العام في فلسطين، الحكومة كيف تنظر إلى هذه المطالبات من قبل نقابات النقل العام؟
8: يعني لا شك أنه الوضع الإجباري، الوضع العام هو غير إيجابي، يعني غير مريح في الحالة العامة، الأزمة المالية، الاحتجاز، الاحتلال، الغلاء العالمي لأسعار الوقود. احنا شايفين اليوم احتجازات في عدد من دول العالم، في فبالتالي الوضع لا شك أنه صعب، مش محلي بتعلق فينا لوحدنا، ولكن هذا الموضوع تحديدا هو من المواضيع اللي فعلا قيد المتابعة. الموضوع هذا يعني نوقش بالأمس بين وزير المالية وزير المواصلات ودولة رئيس الوزراء أيضا على متابعة، ويعني كمان هو ضمن الموضوعات اللي على طاولة النقاش في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء. فلا شك يعني هذه احتياجات، بالتأكيد في احتياجات ملحة، وفي أزمة مالية يعني خانقة، في معيقات في قطاع النقل، ولكن إن شاء الله الإخوان كمان بتوصلوا المختصين لحلول خلينا نقول تخفف من وقع هذا الموضوع. الأهم أنه كل المطالب تدرس والبحث عن حلول منطقية قابلة للتنفيذ أيضا هي مهمة، لأنه كمان ناش ننسى أنه أغلب القطاعات اليوم بتعاني، أغلب القطاعات اليوم عندها مطالب واحتياجات، وبالتالي إن شاء الله أنه يكون في ضمن توجهات اللجنة خلال قادم الأيام حلول ممكن تساعد في تخفيف من الضغط اليوم، سواء على قطاع النقل العام أو على قطاع الصناعة أو على قطاع الآليات الضخمة كمان، اللي الكل اليوم يعني درس هذا الملف في جهات الاختصاص ومطلعين عليه وفي متابعة. ولكن لاش ننسى كمان أنه جزء من الأزمة الأكبر في هذا الموضوع هو أزمة عالمية موجود، يعني الأسعار عند الاحتلال لسه أعلى، الأسعار في بعض دول العالم يعني كمان اتضخمت بهذا الاتجاه، فهو مش شيء محلي. ولكن أي حلول ممكن للتنفيذ وقابل للتنفيذ الإخوان يعني عم بدرسوها، وهي ضمن النقاش إن شاء الله.
0: معظم الأسرى اللي اعتقلوا في عصيرة الشمالية روحوا الحمد لله رب العالمين، عبال تل وعبال كل الأسرى وكل المعتقلين، صباح الخير. أيضا جهاد الأسطى يسعد صباحك، بقول للأسف الشديد المستوطنين بحطوا أرقامهم وبترن عليهم بجيبوا لك إياه على مناطق معينة. الزيت بحكي تنكة الزيت 470 شيكل، للأسف إحنا بنساعدهم في نشر أخبارهم وأرقامهم. وفي المعصرة بقول برضو في للأسف في عرب بيشتغلوا معهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا بسام العاصي يسعد صباحك، كايد أبو الريش صباح الخير، ضحى أبو زنط، ريم عامر، محمد كمال، صباح الورد والفل والياسمين إلكم جميعا. وإحنا منتابع مستمعينا الكرام مثل ما ذكرنا الملف السياسي. نائب الرئيس حسين الشيخ أكد التزام التام بتطبيق القانون الأساسي والجزء المتعلق بإجراء الانتخابات العامة إيمانا منا كما يقول بالتعددية وتداول السلطة بالطرق الرسمية السلمية وتجديد القيادات وشرعيتها عبر طريق واحد هو صندوق الاقتراع، طالب بالضغط على الاحتلال لخلق مناخ يساعد على إجراء هذه الانتخابات في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة ووقف كافة الإجراءات القمعية والإرهابية ورفع أكثر من 1000 حاجز كما قال تعيق تحرك المواطنين. هذا موضوع الانتخابات. خلينا يكون معنا أو نتحدث مع ضيفنا العزيز عضو نقابة المحامين الأستاذ أنس الكسواني. صباح الخير أخي أنس، يومك سعيد إن شاء الله.
9: الله يسعدك ويسعد روحك، صباح جميع الساده المستمعين والمشاهدين.
0: الله يصبحك بانوار النبي. اذا الرئيس نائب الرئيس عفوا بياكد انه ملتزمين باجراء الانتخابات لكن الظروف تحول دون اجراءها في الوقت الحالي.
9: نعم، ابتداء يعني خلينا نحكي انه الانتخابات هي من الحقوق السياسيه الممنوحه للمواطنين، وانتخاباتنا الفلسطينيه منصوص عليها بالقانون الاساسي، يعني ما في داعي انه نحاول نبرر او نحكي انه في هناك حق باجراء الانتخابات او انه هناك مواطنين بحاجه انه يتم سماع رايهم ومشاورتهم والاخذ التفويض منهم من اجل الامساك بمفاصيل الحكم في البلاد كحقوق سياسيه غير قابله للتصرف فيها. اذا نحن كفلسطينيين يعني اكثر من نعاني من انتقاص الحقوق، يعني احنا كشعب ابتداء انتقص حقنا في تقرير المصير، انتقص حقنا في وطننا، انتقص حقنا في عوده اللاجئين، انتقص حقنا في الحرية، انتقص حقنا في التنقل، انتقص حقنا في الجنسية الفلسطينية. يعني شعب يعلم ما معنى انتقاص الحقوق. فالأولى بنا عندما نتحدث عن أنفسنا أن نكون أكثر الناس حرصا على تطبيق القانون على أنفسنا أو ابتداء، يعني قبل ما نطلب العالم أنه يعاملنا بطريقة أن تحترم القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والحق بتقرير المصير، أنه عندما تتاح لنا الفرصة أن نطبق القانون وأن نري العالم بأننا شعب يستحق الحرية والحياة، في ذلك الوقت يجب أن نبرهن بأننا حق الناس للحصول على هذه الحقوق. ابتداء القانون الأساسي أو الانتخابات الفلسطينية، يعني في النهاية للأسف فلسطين تعيش في هذه الحالة منذ العام 48، نعيش في أزمة، يعني الأزمات ليست جديدة على الشعب الفلسطيني. لدينا أزمة اللاجئين، أزمة الاحتلال، أزمة القدس، أزمة المعابر، أزمة الحدود. هذه الأزمات يعني أمور خلص أصبحت الشعب الفلسطيني يتأقلم معها وفهم معناها. إذا أردت أن تتحدث عن إنه عن كلام الأخ سيدنا الرئيس سيد حسين الشيخ، طبعا يعني هو لا أتوقع أن هناك مسؤول في العالم كله يخرج يقول أنا أريد أن أخالف القانون، يعني هذا الحكي غير منطقي. لكن الفكرة إنه إذا أردت أن الناس أن تأخذ كلامك على محمل الجد، وأنا أتحدث بشكل عام ليس عن كلام الأخ حسين الشيخ فقط، عليك أن تبرهن بأن عندما ينص القانون على أمر آمر، على نص آمر يلزم السلطات السياسية أو السلطة التنفيذية بإجراء الانتخابات الدورية لأخذ رأي المواطنين وسماع أقوالهم ومعرفة رأيهم وتفويضهم من أجل مسائل التعلق بالحكم والنظام السياسي، ثم تقوم بتأجيلها أول مرة ثم تقوم تأجيلها بثاني مرة، يصبح الموضوع يعني أنت عارف كيف، بصف عدم جدية في الموضوع. يعني يشعر المواطن أن السلطة السياسية أو السلطة التنفيذية لا تحترمه ابتداء ولا تهتم لسماع رأيه، وكأنه هو عبارة عن شخص قاصر ولا يريد ولا داعي لسماع رأيه أصلا ابتداء، خلص في حد قرر عنه وانتهى الموضوع. الفكرة مش من يفوز بالانتخابات إن شاء الله، يعني لو يعني أعيد لو تجرت الانتخابات ونفس السلطة السياسية أعيد انتخابها بالنهاية ده قرار الشعب، يعني مش قرار نحن ويجب على الجميع احترامه. لكن العبرة في موضوع تطبيق النصوص القانونية الآمرة، لا يوجد صلاحية لأي أحد سواء كان مسؤولا ولا كان فصائل ولا كان ايا كانت هذه الفصائل، ولو مش اجتماع الفصائل كلها اجمعت على عدم تطبيق القانون او تاجيل الانتخابات، هذا الحق ليس منوحا لهم ابتداء، مش حق بتصرفوا فيه، هذا حق لكل مواطن فلسطيني، لكل شخص يعيش على هذه الارض ويتحمل تبعات الاحتلال له الحق ان يبدي رايه وان يتحدث وان يقول انا اريد ان انتخب سلطه سياسيه تمثلني ومجلس التشريع ان يمثلني من اجل سن القوانين والرقابه على عمل الحكومه. موضوع الصعوبات والاحتلال هذا الامر احنا فاهمينه وعارفينه. وانا يعني اقول لك بصراحه يعني شخصيا ممن كنت اقول انه سيتم تاجيل الانتخابات ابتداء يعني من حد ما صدر المرسوم شهر على اليوم، وانا على قناعه انه سيتم تاجيل الانتخابات. لكن الاصل بما لكي يعني احنا في النهايه نشوف كيف السلطه التنفيذيه والسلطه السياسيه كيف تنظر الينا كمواطنين. اذا اردتم فعلا ان تبرهنوا بان المواطن الفلسطيني رايه مهم لديكم، سيروا بعمليه الانتخابات حتى اللحظه الاخيره، والتقم قوات الاحتلال بمنعنا من اجراء الانتخابات يوم الانتخابات. يفوت يكسروا الصناديق، يسرقوا الصناديق، يسكروا حواجز الضفه كلها، يمنعوا التنقل، فيش مشكله. لكن في ذلك الوقت نحكي احنا فعلا جديين في مساله احترام من راي المواطن الفلسطيني والاخذ برايه والعمل به. نكون في عندنا جديه في هذه المساله. لكن فكره انه نعلن انتخابات وقبل بشهر نلغيها، ثم نرد نعلن الانتخابات مره ثانيه وقبل بشهر نرد نلغيها لانه الفصائل طلبت ومش جاهزه. يا اخي انا مالي مال الفصائل، انا في عندك قوائم 11 قائمه منهم 9 غير فصائليه اللي ترشحوا في الانتخابات هاي الاخيره. 9 قوائم غير فصائليه غير حزبيه. هذول يعني رايهم مش مهم، يعني هم مش مواطنين فلسطينيين. حد اخذ رايهم في التاجيل؟ حد
0: صحيح معهم في كتير التأجيل. كتير كتير ناس كتبت. الاستاذ انس الكسواني معنا يا اخواننا عضو نقابه المحامين، كتير ناس أخي أنس كتبت على السوشيال ميديا أنه مع احترامنا وتقديرنا لكل الفصائل قديش بيمثلوا من الشعب الفلسطيني 50%. طب في 50% آخرين لم يستشاروا.
9: أنا بأكد لك بعض الفصائل للأسف، أنا ما مش عم نتنمر عليهم لا سمح الله، لكن الزمن تغير والشعب الفلسطيني تغير، وهناك أفكار جديدة بثت بين الشباب الفلسطيني والشعب الفلسطيني، وفي ناس تتوق إلى العمل السياسي وحاب أنها تشارك في تساهم في مسيرة نضال وتحرر الشعب الفلسطيني وحكم الفلسطينيين بالطريقة التي يرونها أنها هي صحيحة من أجل إصلاح المجتمع. بعض الفصائل من اليوم صدقا قد لا يكونوا قادرين على تشكيل قائمة. يعني أنا بحكي حقيقة للأسف، لكن هم في النهاية بيجي اليوم بيجي بحكي لك إحنا اجتمعنا وقررنا أنه نأجل الانتخابات. طب أنت لو بدك تشكل قائمة بتعرف، لو بدك تشكل قائمة لا تستطيع. يعني مش انه حد مش حد ما انتخبك نفسه او ما حد انتخبك، انك ما عندكش قدرة تشكل قائمة. الناس اصلا يعني الموضوع اصبح اللي خرج عن حده. يعني احنا نتحدث اليوم يعني الموضوع بيفتح مواضيع اخرى. الفكرة مش بس فقط المجلس التشريعي الفلسطيني او انتخابات الرئاسة، نحن نتحدث عن تمثيل الحقيقي للشعب الفلسطيني في كل مكان، عن المجلس الوطني الفلسطيني. اذا بدنا نحكي موضوع او بشكل اوسع، بدنا مجلس وطني فلسطيني يعبر فعلا انه عن كافة تطبيقات الشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده، عشان نحكي انه هذا بيمثلنا، عشان نحكي هذا بيحل باسمنا، لان هذا بيطالب بحقوقنا السياسية وحقنا التقرير المصير. يعني الموضوع مترابط. انا ما بنفع اني انا افتح الباب لاجل لخرق القانون ثم اتذرع بانه والله الاخرين مش سامحين لي. يا اخي امشي للحظة الاخيرة واثبت لي اني انا غلط، اثبت لي العالم كله انه الاحتلال هو من صنعني. مش انت تيجي تحكي لي تفتح المجال لواحد من فرنسا بيقمعوا في المتظاهرين بيضربوا كسروا الاطفال عاموا الاطفال المدارس، وبيطلع يحكي لك امر مؤسف انه ما هذا أسوأ ما يمكن ان يحدث للشعب الفلسطيني. يا اخي ما انتوا اللي سببتوا، انتوا جبتوا الاحتلال علينا، انتوا اللي تحكي لي بتعلمني شو معنى الديمقراطيه وحقوق الانسان والقانون.
0: فيعني بما انك اخي انس بما انك جبت سيره فرنسا وجبتها، احنا امبارح قرانا الخبر وبهيو يعني انا رديت بحثت عنه ووجدته. رسميا فرنسا تأسف لتأجيل الانتخابات وطالبت الرئيس والسلطة بإعادة النظر في هذا القرار وإجراء الانتخابات دون تأخير في جميع أنحاء فلسطين. ويبدو حسب البيان إنه هم يعني أبدت باريس استعدادها إلى جانب شركائها الأوروبيين للمساعدة في إنجاح العملية الانتخابية بما في ذلك عبر بعثة الاتحاد الأوروبي، لكنها ربطت استمرار دعمها لجهود بناء مؤسسات الدولة بالوفاء بالالتزامات المقطوعة فيما يتعلق بالاعتراف.
9: يا سيدي أحكي لك، إحنا موضوع الانتخابات خلينا نوضح شغلة مهمة. هذه حقوق سياسية منصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني في المادة 36 و 47 مقرر من القانون الأساسي الفلسطيني. قانون الانتخابات العامة في المادة الثانية تنص على أن انتخابات دورية. هذه حقوق غير قابلة للتصرف، لا أحد يملك حق تأجيلها أو تغييرها أو تبديلها أو تعطيلها. هذه حقوق للشعب الفلسطيني، هذه حقوق إلنا يا جماعة الخير، إلنا حقنا كمواطنين كدافعين ضرائب كناس عايشين في هذه البلد. يعني ما لا يستطيع أحد أن يتحدث عن موضوع تأجيل الانتخابات. إحنا قبل ما يطالبنا العالم يجب أن يكون همنا الأول تطبيق القانون. إحنا إذا بدنا نعيش بنكون دولة وبنستحق الحرية ونبرهن للأمم جميعها بأننا شعب يستحق أن يكون شعبا مستقلا وقادرا على إثبات نفسه،
10: أولى الناس بالسعي لتطبيق القانون هو نحن قبل ما يحكي لنا العالم. ما بدي نصيحة حدا، أنا بدي أطبق قانون. برجع أنا يعني نرجع نحكي، والله يا جماعة الخير العبرة ليست الموضوع، موضوع أنا بترشح ودي أصير عضو، مع العلم أنا لم أترشح ولم حتى لم أبحث عن قائمة أني أترشح من خلالها، لكن الفكرة أنه الناس الآخرين أنت تبرهن على احترامك لشعبك بمدى احترامك لحقوقهم الأساسية. أنا الفصائل مع احترام، أنا اليوم في وجهة نظر عن الفصائل الفلسطينية ما بتحدث عن حدا معين، أنا بتحدث عن كل من شارك في هذه المسألة وطلب تأجيل الانتخابات. أنت لا تحترمني كمواطن فلسطيني، أنت ما بتحترم حقوقي. أنا شو بدي فيك أنت لما تجهز ولا ما جهزت؟ غيرك جاهز يمكن. هلا أنت عشان أنتم متجمعين كفصائل عندكم صفة يعني رسمية في منظمة التحرير أو بخارج المنظمة بتكون تحرم المواطن، ما حد له حق يحرم المواطن الفلسطيني حقوقه الأساسية.
0: ولسه لسه للأسف أناس
10: يعني موضوع الظروف، ما هي الظروف التي اختلفت بين شهر 7 واليوم؟ يعني لما كان المرسوم صدر بشهر 7 بالدعوة لإجراء الانتخابات تمام، يعني كان فلسطين حرة وتم احتلالها شهر 8 واليوم تعطلت.
0: تعرف وانت بتحكي معاي برضو عمالي بقرأ في تقرير لوكالات الدولية، حوار الفصائل الفلسطينية في مصر تعثر خلال الساعات الماضية، لم يحقق أو لم تحقق جولة الحوار الوطني التي عقدت في القاهرة على مدار 3 أسابيع وانتهت قبل أيام اختراقا واضحا في الملفات الأساسية المتعلقة بترتيب البيت الفلسطيني، رغم توافقها فقط على تأجيل الانتخابات.
10: يعني توافقوا على تأجيل الانتخابات لكن ما توافقوش على حقوق. يعني مشان جهنا يعني تعرف الانقسام السياسي الفلسطيني وصمة عار تسجل في جبين الشعب الفلسطيني ككل، مش الفصائل ككل، احنا كفلسطينيين 20 سنة ونحن تحت الاحتلال وعانى من قسام سياسي. يعني إشي يعني لا تخيل عقل، لكن معلش يعني إشي صار وانتهى. تعال نفكر في بكرة، المخرج الوحيد للخروج من الانقسام السياسي الفلسطيني إنه مين يمثل القضية الفلسطينية ومن يتحدث باسم فلسطين هي الانتخابات. وشو بفرز الصندوق؟ هذا مذنب للجميع، هذا واحد. هي أنا للعلم هي انتخابات المجلس التشريعي، يعني مش راح تكون يعني مش هي الطريق الأول للوصول إلى الأقصى، يعني مش هذا هو القصد، لكن هي تعطيك المشروعات، بتجدد المشروعيات وتوضح من هو المتحدث باسم الشعب الفلسطيني عشان ما حد يطبع روسنا. هذا بحكي انا وهذا بحكي انا تمام. بعد الصندوق يقرر ويحكم. اثنين، الانتخابات الفلسطينيه هاي بالتحديد كانت كفيله بانها ان تنتج جيلا جديدا من القاده السياسيين الفلسطينيين ولربما تيارات فكريه فلسطينيه جديده. يعني احنا هذا موضوع جدا مهم بالنسبه لنا كفلسطينيين، ان احنا بنعاني اليوم يعني بعد 80 سنة احتلال وبعد أكثر من طريقة أو أكثر من تيار فكري موجود في فلسطين في موضوع الوصول إلى التحرر والحرية والاستقلال. يعني منعاني من بعض كيف أحكي الجمود أو بعض السطحية للأسف، يعني بسبب التقادم خلينا نسميه، أصبح كل شيء قديم أوت ديت، يعني كله طلع بطل تاريخ. قد تكون هذه الانتخابات لربما كانت فرصة لإنتاج جيل جديد من القادة السياسيين. خلينا نشوف هناك شباب فلسطيني اليوم واعي وقادر وراغب انه يقدم للشعب الفلسطيني، ويعني وبدنا نحكي كمان انه صادق في نيته للتقديم للشعب الفلسطيني. ربما اكتشفنا طبقه سياسيه جديده في هذه الانتخابات، شباب جداد يحملوا الشعله. احنا يعني اخي تحكيك شغله، احنا معدل اعمار القياده الفلسطينيه اليوم هو 74 سنه للعلم، يعني الله يعطيهم الصحه والعافيه ويخليهم لاحبابهم، لكن لا يعقل اني اراهن انا على في المستقبل السياسي للشعب الفلسطيني على مجموعة عمرها 74 سنة. مع الاحترام يجب أن يكون هناك، وهذا هو معنى تداول السلمي للسلطة، تدافع الأجيال. تعال تعلمني شو بتعرف من 74 سنة عشان أنا ما أوقع في أخطائك وأكمل عليها بالمشوار. ما بينفع القطيعة هاي ما بين السلطة السياسية وما بين الناس. أنا بدي يعني اليوم إحنا كشعب كجيل شباب فلسطيني أو يعني إنه موجودين لا نعلم كل خفايا أو أروقة السياسة الفلسطينية. لماذا؟ لأن هناك قطيعة ما بين السلطة السياسية والمواطن الفلسطيني. ما بعرف كيف أتصرف بعض المواقف، أنا كأحكي بشكل عام كجموع الفلسطينيين، لأن لم أشترك في العملية السياسية أبدا في حياتي. فاليوم هذه القطيعة خطيرة، يعني اليوم صانع القرار يجب أن يفكر كيف أعد الجيل القادم من القادة الفلسطينيين الذين سيكملون المسيرة إن شاء الله كمان استكمال المسيرة بعد التحرير، يعني كيف نكون أمة تمام؟
0: خلينا أناس معلش هو ضل دقيقتين قبل الفاصل، خليك معنا على الهواء، بدنا نسمع هيك فيديو مبارح شفته زملائنا في راديو بسمة عاملينه، خلينا أسمع أنا وياك.
10: تفضل
11: أخيرا استمعوا آه والله، أخيراً الفصائل الفلسطينية لقت وقت يناسب الجميع. فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية اجتمعوا بالقاهرة وبحثوا تأجيل الانتخابات التشريعية. يعني طلع في مجال نتفاهم والمواعيد بتتزبط والقعدة ممكنة. 3 سنين من الإبادة في غزة، عشرات آلاف الشهداء، عائلات انمسحت من السجل المدني، ومدن كاملة تحولت لركام. وفي الضفة الحكاية عم تكبر كل يوم، مستوطنات بتتوسع وأراضي بتتصادر وتجمعات فلسطينية كاملة عم تتهجر. وحتى موسم الزيتون اللي المفروض يكون موسم خير ورزق ولمة، صار المزارع فيه خاف يروح على أرضه، وإذا وصلها يمكن ما يقدر يرجع منها بسلام. وطول هالفترة ضل الشعب الفلسطيني يستنى الفصائل تتفق على خطة، على استراتيجية، أو على موقف وطني بحجم الكارثة. سمعنا خطابات وبيانات ووعود بإنهاء الانقسام، لكن لما وصلنا لموضوع الانتخابات سبحان الله صارت الاتصالات أسهل والمواعيد بتتزبط والتفاهمات ممكنة. حتى الوحدة الوطنية فجأة صار إلها موعد على جدول أعمال. تخيلوا معي، لو هالحرص على التوافق كان موجود لمواجهة الإبادة في غزة أو لمواجهة الاستيطان والتهجير بالضفة، أخيراً اجتمعوا. وخلص الانتخابات تأجلت للسنة الجاي. طيب ما دام خلصنا موضوع الانتخابات وهيك هيك القعدة صارت والمواعيد اتزبطت والكل موجود، شو رأيكم نضيف بند صغير على أجندة الاجتماع؟ بند واحد ما رح ياخد من وقتكم كتير. شو بدها الناس؟ شو بده هالشعب؟
0: أنس؟
10: نعم معك.
0: إذا لما بدهم يجتمعوا اجتمعوا، ولما بدهم يقرروا قرروا،
10: يعني خلينا
0: وأجلوا الانتخابات.
10: طلع في قاعدة بقول لك دائما الأصحاب الرجال أصحاب القوة يبحثون عن مزيد من القوة. يعني مش معقول إنه مدام إنه في فيش ما يجبرهم، يعني هم الفصائل أو المجتمعين لا يعتقدون إنه هناك ما يجبرهم على إجراء انتخابات، خلص عندهم قناعة كأنه القانون إشي مش مهم، إشي ثاني القانون، هاي نصوص يأخذ بها الاستئناس، يعني هيك عجبتنا منطبقها ما عجبتناش منطبقهاش، تمام؟ فبالتالي خلص، يعني ليش إحنا نخاطر في موضوع إن نختار الميكروفون أو فرصة الحديث باسم الشعب الفلسطيني؟ فبالتالي خلص أجل الانتخابات وانتهى الموضوع، أوكي؟ هذا هو هون، يعني هو محور النقاش تبعنا. إذا أردتم المواطن الفلسطيني أن يحترمكم وأن ينقاد خلفكم في مسيرة التحرير وأن يعتبركم قادة فعلا وأن يحترمكم فعلا، احترموا حقوقه السياسية وخذ تفويض منه، كأنت كفصيل سياسي خذ منه تفويض لاستكمال المسيرة من خلال الصندوق. لكن أنك أنت تيجي تحكي لي، يعني أنا أحكي لك أنا على قناعة مطلقة، أنا بحكي هون بطلت كمحامي بحكي كرأي سياسي صفر، إنه لن يتفقوا ولن يعني لو انطبقت السمع على الأرض لن يحدث اتفاق بين الفصائل الفلسطينية. فبالتالي ما الحل إذن؟ أن نحتكم للقانون، نرجع للقانون الفلسطيني، للقانون الأساسي، لقانون الانتخابات تبعنا، ونجري الانتخابات، ومن يفرز الصندوق بأنه هو التيار الأكثر، يعني خلينا نسميه الأكثر وجودا في الشارع الفلسطيني، حيا الله يتفضل هو يشكل الحكومة، يمارس أعمال الرقابة، يتم التشريعات، ويكون صوت مسموع في الحياة السياسية الفلسطينية موضوع كيفية إنهاء الاحتلال. لكن أن نبقى أنه والله أن نركن على الآخرين، أنه والله يعني بالله أنا فصيل بلا مؤاخذ عدد أعضاءه 10، يعني بدك تحكي لي بدي هو معني بيجري انتخابات؟ مش معقول يعني برضه.
0: يومك سعيد أنس، شكرا لك. شكرا
10: حبيبي، الله يحفظك.
0: شكرا عضو نقابة المحامين الكاتب أنس الكسواني، ضيف عزيز على راديو حياة. إذا أبو عمر شو رأيك؟ هو بيقول إنه الأصل يكون في استشارة أو مشاورة أو أي إجراء تسمع أوكي عراسنا عنا الفصائل، بس هل هم متحكمين بمصيرنا من يوم ما انوجدوا؟ يجوز الناس بدها انتخابات بهذا وفي غيره، وطالما اجتمعوا عشان موضوع تأجيل انتخابات كان الأولى يجتمعوا عشان الوحدة الوطنية، يجتمعوا عشان نهاية انقسام، يجتمعوا عشان تحسين ظروف الناس، معناته في مجال يجتمعوا، بيجتمعوش إلا إذا في شيء بخصهم حسب كلامه.
1: من يومين كان في مؤتمر صحفي في تلفزيون الوطن برام الله لممثلي بعض القوائم المستقلة، وعبروا عن نفس موقف اللي حكاه الأستاذ أنس الكسواني. هذا الأمر طبيعي، لكن إحنا لازم نثبت شغلتين، وهذا كلام مهم جدا زي اللي سامر في كل القضايا. إحنا مزبوط لازم نقر إنه الأحزاب الفلسطينية لها دور في الحياة السياسية الفلسطينية، ولكن بالمقابل لازم أيضا نقر إنه في جهات مستقلة وأشخاص مستقلين. إحنا شو إشكاليتنا؟ إنه إحنا أصلا الشعب الفلسطيني من أيام الاحتلال مفروزين على الكمبيوتر.
0: صحيح.
1: المشكلة بتروح على البحرين بتلاقي الكمبيوتر اللي عند الإسرائيليين، شو فرزين لك بالبحرين وبقطر وبماليزيا. وانا شخصيا عشت هذا الموضوع. وين ما بتسافر على الكمبيوتر بتطلع عليك على جواز السفر بتطلع عليك عليك اربع نجام حمر، نفس النجام اللي عند الاسرائيليين، لانك كان معتقل سابق بال88 بالانتفاضه الاولى. فصارت كل الدول تتورث المعلومات والفرز. اليوم الامور تغيرت، صار في ناس واعيين. ماشي انا بحترم الاحزاب، لكن انا ممكن بستقل لي قرار الشخصي بقرر في هذه المواضيع. اليوم هذا الموقف صح، هذا اليوم غلط، وبالتالي هذا مهم جدا لكل قرار على المستوى البلد انه ناخذ بعين الاعتبار الشريحة الكبيرة المستقلين. ممكن من تميل لأطر يعني مجتمعية مش حزبية، وبالتالي هؤلاء لازم يأخذ دورهم. ما أهمية وجود عمل حزبي في البلد؟ هذا كلام لا يمكن
0: الإقرار، خاصة أنه إحنا على أبواب مستمعين الكرام أبواب إقرار قانون الأحزاب خلال هاي الفترة القادمة. إذن نطلع بفاصل، وبعد الفاصل نستكمل وإياكم ما تبقى من هذا البرنامج.
12: الساعة الآن 8:00 صباحا.
13: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
14: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
15: بابا؟
16: نعم يا عبود.
15: بس أنا شطور.
16: أنت أشطر واحد.
15: ليه لعبة؟
16: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
15: دي من محل دكان حياة.
16: يلا على دكان حياة،
15: عنده ألعاب حلوة كتير.
17: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
18: والله يا سارة محتارة، ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم، وزوجة تعبان من آلام ظهره، وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسيا.
19: ولا تحتاري يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
18: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
19: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وانتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
18: وين موقعهم؟
19: بنابلس بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت واحد الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
20: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأملاً.
21: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
22: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
12: بعد الفاصل، حياة هذا الصباح مع سامر خويره.

0: يسعد صباحكم، صباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام مرة أخرى عبر أثير راديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. فورا سننتقل إلى زميلنا الصحفي لؤي حجازي من قطاع غزة للحديث حول آخر التطورات الميدانية التي يعيشها القطاع في ظل يعني بين قوسين يعني تراجع الاهتمام بشكل مرعب بما يجري في القطاع على مختلف الأشكال. التحريض الإسرائيلي محاولة لاختلاق ذرائع لاستئناف الحرب على غزة حسب بيان لحركة حماس، وأيضا شهادات الجنود الاحتلال تكشف أوامر بقتل المدنيين في غزة، ونتنياهو أفشل صفقة كانت ستشمل إلغاء أمر اعتقال بحقه، صفقة تبادل أسرى في يوليو 2024 كانت ستلغي أمر اعتقال صادر عن محكمة الجنايات الدولية وتم الاتفاق عليها مع المدعي العام ومع حماس، لكن نتنياهو في الدقائق الأخيرة خضع للضغوطات وألغى هذه الصفقة. فورا لزميلنا العزيز لؤي حجازي، صباح الخير لؤي.
1: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: صباح الورد والفل والياسمين، آخر التفاصيل الميدانية.
1: يعني سامر، نستطيع القول بأنه الليلة اللي مرت كانت نوعا ما تعد من الليالي الهادئة بالنسبة عن سابقاتها. بنتحدث عن شهيدين في قطاع غزة، شهيد منهم متأثر بجراحه أصيب فيها قبل أسابيع قليلة، وشهيد بنيران الاحتلال في شمال قطاع غزة، وبالتالي نتحدث عن ارتقاء شهيدين فقط خلال 24 ساعة الماضية أو أقل، وبالتالي أعداد الشهداء وصل منذ بداية وقت إطلاق النار إلى 1494 شهيد في مختلف مناطق قطاع غزة. طبعا آليات الاحتلال تعمل بشكل نشط، هذا لا يعني بأنه أعداد الشهداء قليلة نوعا ما، يعني أنه آليات الاحتلال لا تطلق النيران بشكل عشوائي على طول المنطقة الشرقية لقطاع غزة، لا هي مستمرة في ذلك، وأيضا عمليات نسب تسمع بين الفينة والأخرى، وبالتالي يعني الممارسات الاحتلال ما زالت مستمرة بشكل عام، ولكن الملاحظ خلال الـ 24 ساعة هو يعني لا يوجد استهدافات مباشرة، وبالتالي أعداد الشهداء كانت يعني أقل من الأيام السابقة. فيما عدا ذلك الوضع الميداني ما زال ساخن في قطاع غزة، يعتبر و غزة حتى اللحظة على صفيح ساخن يمكن عدها.
0: لؤي؟
1: أي نعم.
0: آخر جملة سمعتهاش.
1: أقولك يعني رغم إنه أعداد الشهداء قليلة خلال اليوم الماضي، ولكن ما زال قطاع غزة يعتبر على صفيح ساخن لأن ممارسات الاحتلال مستمرة بكل أشكالها.
0: نعم، وإحنا بنتحدث حول هذا الموضوع لؤي، بنكشف عماله عن تحريض إسرائيلي من جديد على المستشفيات في القطاع.
1: يعني سامر فعليا الاحتلال الناس في قطاع غزة مش فاهمة إيش وجهة النظر لعند الاحتلال، هل هو فعلا يعني لديهم معلومات، وأهل قطاع غزة طبعا بيشكوا في هذا الأمر لأن المستشفيات اليوم مفتوحة أمام أهالي قطاع غزة، والاحتلال دخلها بدل مرة مرتين وثلاثة وأربعة خلال الحرب، ولم يخرج بأي على الأقل صورة تثبت ادعاءاته أنه هي تستخدم لتخزين الأسلحة أو اختباء بعض الشخصيات وما إلى ذلك. يعني هو لم يعتقل شخصية بارزة في المقاومة وقال والله أنا طلعته من مجمع الشفاء الطبي أو من مستشفى ناصر، هو كان أهدافه دائما خلال الحرب استهداف المستشفيات، وكل الروايات اللي كان يسوقها هي عبارة عن كذب لم يثبت أي شيء منها. اليوم الاحتلال يعيد موضوع استهداف المستشفيات، طبعا بدأ بدعاية كبيرة جدا، البعض يرى بأنه هي جزء من الدعاية الانتخابية للاحتلال، وبالتالي بيحاول استهداف المشافي، وكان هناك أكثر من تصريح لجيش الاحتلال يتحدث عن مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، هذا المستشفى اللي دخلوا أكثر من مرة واللي اختطف منه كثير من الأطباء ومن بينهم الدكتور حسام أبو صفية مدير المستشفى اللي ما زال حتى اللحظة معتقل لدى الاحتلال ومختطف ويعذب بشكل كبير جدا. موضوع استهداف المنظومة الصحية مرة أخرى في قطاع غزة طبعا يعيد للذاكرة لأهالي قطاع غزة يعني مشاهد مأساوية عندما الاحتلال دمر المشافي ودخل المشافي وهو

0: في قطاع غزة هو هدفه ضرب البنية الطبية والصحية من جديد، هذا أولا. ثانيا يبدو بأنه فقط من باب الدعاية الانتخابية للاحتلال، ويريد إحداث أكبر ضرر للفلسطينيين. والمنظومة الصحية يعني من أكثر الأمور اللي بتألم الفلسطينيين، لأنه حبة الدواء اليوم للأسف مش متوفرة سامر.
1: وهذا خليني أسألك عن، بما أنه بنسألك عن التحريض على المستشفيات، الأوضاع الصحية لأي؟
0: الوضع الصحي في قطاع غزة سامر للأسف لم يتغير شيء، يعني حتى اللحظة إذا بدنا نتحدث من آخر المستجدات أنه معبر رفح منذ أسبوعين مغلق، وبالتالي نتحدث عن المخطط كان لهم المرضى السفر من خلال معبر رفح مغلق تماما. امبارح طلع من غزة عفوا فقط 5 مرضى وعشر مرافقين معهم من خلال كرم أبو سالم على الأردن، يعني كان مخطط خروج عدد أكبر، ولكن الاحتلال في الأخير اختار 5 مرضى من أصل 21,000 أو 20,500 مريض، الاحتلال فقط سمح ل5 مرضى خلال فترة الأسبوعين الماضيين، امبارح طلعوا من كرم أبو سالم إلى الأردن لتلقي العلاج. فبالتالي موضوع التحويلات الطبية شبه متوقف، والاحتلال يحاول قتل حوالي أكثر من 20,000 على طابور الانتظار، هذا فيما يتعلق بالعلاج في الخارج. أما الأوضاع الطبية والصحية داخل المشافي والمراكز الصحية اليوم في قطاع غزة، يعني أغلب الأطباء والمشافي والمراكز الصحية بيقتصر عملهم اليوم سامر على التشخيص فقط، لكن صرف الأدوية هو شيء نادر اليوم في قطاع غزة، لأنه دائما في تقرير يعني شبه ثابت لدى وزارة الصحة بأن هناك عجز حوالي 50% من الأدوية والمستهلكات الطبية، وهناك مشكلة في أدوات الطب المخبري والتحاليل الطبية وما إلى ذلك. أيضا عندنا مشكلة في موضوع التصوير، سواء التصوير المقطعي سي تي أو التصوير المغناطيسي، اليوم أغلب أجهزة التصوير والأشعة معطلة في قطاع غزة، لا يوجد في قطاع غزة إلا تصوير جهاز واحد سي تي في مستشفى المعمداني، وللعلم أصيب بخلل خلال الفترة الماضية فتوقف موضوع صورة السي تي، وهي طبعا مهمة جدا صورة السي تي لكشف عن أمراض السرطان وبعض الكسور وبعض الجروح الداخلية، فلك أن تتصور المعاناة اللي بيعيشها أهالي قطاع في غزة في هذا الأمر. أيضا من الأمور الطب اليوم في قطاع غزة المهمة سامر، طب الأسنان شبه توقف في قطاع غزة لأنه ما فيش معدات وما فيش تخدير. يعني اليوم أنت لو شاب صغير عمره 16-17 سنة صار عنده عصب، السن بينخلع، فبالتالي الناس بتفقد أسنانها اليوم مع سوء التغذية وكثرة السكريات لأنه ما فيش غذاء صحي. الناس اليوم بتقول لك فيش مجال أعمل عصب، العصب اليوم غالي جدا، يعني السن الواحد ب 300 و400 شيكل اللي كان قبل الحرب 80 أو 120 شيكل، وبالتالي الناس اليوم تخسر حتى أسنانها اليوم في قطاع غزة لأنه فيش بنج يعملوا الأعصاب. وبالتالي نتحدث عن قطاع صحي يتهاوى بشكل كبير جدا، حتى اللحظة المؤسسات الدولية لا تستطيع سد الاحتياج الكبير لأهالي قطاع غزة. يعني نتحدث دائما في مستشفى أمريكي ومستشفى بريطاني وأطباء بلا حدود لها مستشفى سواء الفرنسية أو البلجيكية، وأيضا مثلا الصليب الأحمر له عدة مراكز طبية ومشافي في عيادات زي كريتاس وما إلى ذلك، لكن كل هذه المسميات للأسف في النهاية سامر لا تستطيع تغطية الدور المهم لوزارة الصحة، المستشفيات الرئيسية، العمليات الجراحية. أضف إلى ذلك سامر في شيء خطير يجب أن نسلط الضوء عليه، هروب العقول من قطاع غزة وخروج العقول ومنهم الأطباء. كم كبير من الناس اتصلت عليهم مؤسسات دولية ومستشفيات في دول أوروبا، دكتور فلان أنت صحيح مقدم مثلا سفر أو مش مقدم للسفر، إحنا مستعدين نجليك من قطاع غزة. كثير من الأطباء اجتهم اتصالات هم أساسا مش مقدمين للخروج من قطاع غزة، لأنه هو دكتور معروف كويس وشاطر، فبتلاقي في بعض المستشفيات في أوروبا اتصلت فيهم وهم عملوا لهم إجلاء وطلعوا برا غزة، لذلك غزة فقدت الكثير من الأطباء وفي تخصصات نادرة خلال فترة الحرب. يعني كثير من الأطباء
1: هذا لازم نفرد له لقاء
0: كامل، يعني غادروا وتركوا قطاع غزة، طبعا جزء منهم رفض جزء منهم طلع، الأوضاع بتقدرش تلوم حدا طلع وبتقدرش مثلا، يعني الأمر في الأخير صحيح. كله له خصوصيته، ولكن في النهاية نحن بنفقد في قطاع غزة أطباء مهرة ومهمين جدا، وأحيانا بيكون الطبيب مش مقدم للسفر، لكن دول في أوروبا بتتطوع تتصل، خاصة مثلا فرنسا ممكن تصل على دكتور سين، ألو دكتور إحنا حابين نجيبك عنا شو رأيك، بياخدوه وعيلته. وبالتالي في كثير من الأطباء للأسف غادروا قطاع غزة، والخاسر الأول والأخير هو المواطن الفلسطيني اليوم اللي لا طبيب للأسف.

0: للأسف ولم لاقي
1: حدا يساعده
0: حب الدواء، وهذا الأمر صعب جدا على قطاع غزة.
1: الله يسعد صباحك يا لؤي، شكرا شكرا لك على كل هاي التفاصيل، تحياتي. أهلا بك. أهلا. صباح الخير لإخواننا المعلقين جميعا عبر البث المباشر، أحمد عصيدة، أبو حسن، صباح الخير لتوح الشامي، حسام الرزي، ريم خليل، عزيز الجنيدي، فريد حسن القدح، صباح الخير لكفا الزيات، فتوح الحوح مرة تانية، أم وائل، عمر وميرا رغد، إسماعيل عصام الشحروري، أبو سامح، رشا جبر، وبيلار حموضة، صباح الخير لكل الإخوة المعلقين وعبر البث المباشر أيضا. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصباحية، شكرا لزميلنا محمود إسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه قرية صغيرة على البحر اسمها الطنطورة، ناسها طيبين، فلاحين وصيادين، وأولاد بيلعبوا بالحارات بين الشجر وبيوت الحجر، الحياة بسيطة والكل بيعرف الكل. بليلة من ليالي أيار 1948 الجو كان غريب، صمت مش طبيعي، كأنه في شي رح يصير. الناس سامعين إنه في قوات من الهاجانة قربت من القرية، الشباب كم واحد عندهم بنادق قديمة والباقي بس قلوبهم معهم. مع الفجر دخلوا القوات، ما حدا قدر يوقفهم، جمعوا رجال كبار وصغار، سحبوهم على الساحة على البيوت وعلى المقبرة، في اللي انقتل قدام أهله وفي اللي انحط بخندق وانردم عليه. عددهم فوق 200 روح راحت بساعة زمن. النساء والأطفال كانوا يتفرجوا يصرخوا وما في حد سامع ولا حد قادر يوقف اللي بصير. الغريب إنه المجزرة ما حدا حكى عنها رسمي، سكتوا عنها سنين كأنها ما صارت وكأن الناس هدول ما كانوا. بس الناس اللي عاشوا الليلة هاي لساتهم عايشين، بيحكوا وجعهم ما راح. الطنطورة مش مجزرة، هي جرح، جرح للي راحوا وجرح للي نجوا وللي لسه حاملين الحكاية بقلوبهم. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
1: جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيك واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
2: أوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: ألو، وينك؟
5: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
4: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
6: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعيبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: الساعة الآن 10 صباحا.
1: والله يا سارة محتارة، ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم وزوجي تعبان من آلام ظهره، وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسيا.
2: ولا تحتاري يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد، بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
1: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
2: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وانتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
1: وين موقعهم؟
2: بنابلس بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت 1 الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
3: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأملاً.
4: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
5: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: بابا.
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: ليه لعبة؟
7: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
8: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: يا صباح الورد والياسمين، صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي أس. رجعنا نلتقي معكم من جديد بعد هيك إجازة قصيرة، إن شاء الله تكونوا أنتوا كمان اليوم بأحلى مزاج، وصباح الخيرات طبعا أكيد المعتادة لكل حدا بيحب الخير لغيره وبتمنى لغيره، وأكيد صباح الخير لأصدقائنا الدائمين. اليوم رح نطل عليكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، رح نرجع نفتح المايك مع بعض ونبلش يومنا سوية. إن شاء الله تكون اليوم جميل بيحمل فيه ثنايا كل الخير، فيه طاقات إيجابية، ودائما تذكروا مستمعينا الكرام إنه الابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل، وأكيد نقول أجمل الصباحات لهندو. الله يسعد لي هالصباح.
1: صباحك يا رب، وصباحك يا رب، الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك يا رب.

0: طيب شو الأخبار مستمعينا الكرام؟ كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ طمنونا عنكم، إن شاء الله أموركم تكون كلها تمام. خليني أقول صباح الخير لعبادة، صباح الخير والمحبة لجميع طاقم راديو حياة، صباح الورد والياسمين لأحلى طاقم وأغلى مستمعين، طبعا مستمعين راديو حياة. صباح مميز اليوم بعودة أختنا الغالية ملكة الصوت، الله يرضى عليك، صباح الورد أنغام من مصر الحبيبة، تسلم عليك مصر يا عبادة. صباح الخير بيقولي نورتي راديو حياة، شكرا يا عبادة. بيقول ألف الحمد لله على سلامتك ونورتي أرض الوطن برجعتك من مصر، غيابك كان إله مكان ورجعتك رجعت الفرحة والروح الحلوة لراديو حياة. شكرا شكرا يا عبادة، صباح الخير. أم العبد أسعد الله صباحكم بكل خير، الحمد لله على السلامة أنغام، الله يسلمك يا أم العبد، شكرا جزيلا. ديما صباح الورد أنغام، الحمد لله على سلامتك، إن شاء الله تكون انبسطتي برحلتك. الحمد لله كانت رحلة جميلة. فايا يسعد صباحكم بكل خير جميعا، صباح الخير لأنغام وهند وأميرة وكل طاقم راديو حياة الرائع، ألف الحمد لله على السلامة، الله يسلمك يا فايق صباح الخير. وفاء محمود صباح الورد يا وفاء، كيف حالك؟ يسعد قلبك وروحك وصباحك فل والحمد لله على سلامتك، نورتي نغومة بطلتك العسل، شكرا. محمود حباشي بيقول لي وجهي مفتح، مصر هاي يا محمود، يعني شو أقول لك عن مصر لأحكي، يسعد صباحك وجهك مفتح. صباح الورد كرمة، الحمد لله على السلامة أنغام، نورتي يسعد قلبك، شكرا شكرا. صباح الورد أم وسيم صباحك نغوم، الحمد لله على السلامة، بتقول الراديو بدوني ولا إشي وسلامة الموجودين يا أم وسيم، صباح الفل. وبتقول إنه إجازتي حسيتها كتير طويلة، الله يهدي بالك ويهدي بالنا جميعا، صباح الفل بسلامة الموجودين يا أم وسيم. خلينا ناخذ اتصال. صباح الخير هند، مباغتني مش حتى سؤال شكلها.
1: يا فؤلو
0: يا صباح الورد،
1: صباح الفل،
0: صباح القشطة، أهلا.
1: يسعد صباحك عودة ميمونة، الحمد لله بسلامتك،
0: الله يسلمك،
1: الله يا رب يهدي بالك
0: وبالنا جميعا يا الله،
1: الله يسعدك. كيف كانت سفرتك؟ إن شاء الله أنه انبسطت.
0: والله الحمد لله الحمد لله، كانت سهرة السهرة بدي أقول لك، كانت سفرة جميلة الصراحة.
1: ربنا يهدي بالك وإن شاء الله دايم دوم ضلك مبسوطة
0: يا رب إن شاء الله. أنا وإنتو
1: لازم شكرتي أميرة ما شاء الله عنها،
0: أكيد طبعاً
1: حميل وكذا.
0: ما شاء الله علي. أنا يعني عشان هيك كنت مسافرة، أنا عارفة إنه البرنامج بأيدي أمينة.
1: هلا أكيد هي أيدي أميرة مش أمينة. أمينة
0: بعد طيب بأيدي أميرة، شكراً طبعاً أميرة، شكراً من هون لبكرة، يعني صراحة من هون لقديش بدي أضل أشكر أميرة، تتحمل إجازاتي أميرة.
1: الله يهدي بالك، أهم إشي إنه يعني أكيد يعني كنا كلنا يعني استفدناكي والبرنامج يعني بوجود

0: يا رب يديم هداك البال ويسعدك وبس هذا اللي نحكي.
1: الله يسعدك. كيف طمنوني عنكم، كيف البلاد بغيابي؟ كيف
0: والله البلاد اسكتي، مش انت شفت العمارات الجديده اللي طلعت المجمع اللي انت فيه؟ تغير شيء يعني الأسوأ.
1: يا لا حول ولا قوه الا بالله. انا بقول لهم اول ما اجيت يلا لسه الاسانسير معتم، لا اله الا الله.
0: عشان انت يعني اللي جبتيهم كم من يوم
1: شايف.
0: الله يسعدك. يعني داوود السخيل طلع على استراليا،
1: ايوه
0: طلع صد رب مشوار الطريق انا ورجع. الله يهدي بالك الطايف الثاني.
1: الله يسعد قلبك.
0: الله يسعدك يا انغام، نتمنى لك دوام الصحه والعافيه ودوام هدات البال لك ولجميع مستمعين راديو حياه. وبدنا نحكي لاب خليل علاء جبير، لانه علاء الكل غار صار لما شاف انغام بدها تسافر، وسافرت انغام الكل صار بده يسافر الثاني، فبده الثاني يترك البلد.
1: لا شو نترك البلد، انا كنت بمزح، مرجعنا لبلدنا يعني.
0: في الشارع بقول له حتى ما فيش باسمي الا الشريحه، قلت له افصلها سنه بتفضل باسمك.
1: لا اسمع، احنا بنطلع بنغير جو ونرجع لبلدنا.
0: هي ترجع النفسية انه انت بتقيمي مساحه من الضغط اللي انت فيه عشان ترجع تعبي مساحه اكبر.
1: بقى معلش بلادنا اولى فينا.
0: والله يا ستي بدناش نطيل عليك الحديث، نفتح المجال للمتصلين لانه والله الكل مشتاق يعني لحضورك ومشتاق لبرنامجك.
1: شكرا شكرا.
0: واليوم
1: شكرا.
0: بلا هالسؤال خلي نهني انغام بعودتها سالمه.
1: بلا للسؤال خلص بلا.
0: ونصب على عبد الحبيشه، على اب سامر اللي بضل يحكي مصر من الدنيا، هي طلعت نابلس يا اب سامر. وعلى جيطان نصبح عليه زمان ما صبحنا عليه، ومين كمان، والسايح، وعبد الله حبيبنا عبد الله هيلان، وابو مصعب والكل.
1: الله يسعد صباحك.
0: الله يسعد كل اوقاتك يعني.
1: الله يسعد مره
0: الحمد لله على سلامتك.
1: الله يسلمك. الله يسلمك.
0: بس الاميره بتغار تصير تطلع على لبنان
1: خلاص.
0: بتصير تيجينا انت على المسويه بعدين.
1: خلاص ماشي موافقه.
0: الله يعطيك
1: اقل شيء بقدر اعمله عشان اميره الصراحه.
0: الله يعطيك، عشان احنا برضو احنا المستمعين يعني احنا اللي
1: من عيوني خلص يعني. هي تسافر وأنا بعد محلها مش مشكلة.
0: الله يكرمكم يا ربي يهدي لكم
1: جميعا جميعا. صباح الخير. طبعا أمورتي شكرا، يعني أنه أنا يعني من هون لبكرة أميرة بدي أضل أقول لك شكرا. صباح الورد. وكمان أميرة معانا بتقول أشرقت الأنوار، والله بوجودك يا غالية. صباح الخيرات. ونأخذ اتصال. صباح الخير.
2: نورت نورت نابلس، نورت عصيبة، ونور راديو حياة الرائع، انه برضه منور. ديري بالك بأميرة وبإمتعد
1: اكيد
2: ولا ما قصروا.
1: اكيد
2: يا استاذ حازم يسعد صباحك. إمتعد وكمان أميرة والله ما قصروا.
1: طبعا طبعا
2: الحمد لله رب العالمين، والف الحمد لله على السلامة. احنا سمعنا صوتك طيب رائع جدا، لانه يعني غيبتك اثرت علينا شويه صغيره، لانه خلص متعودين عليك اكثر.
1: الله يسعدك.
2: أميرة سدت البرنامج والله ما قصرت هي، وانسعد ما شاء الله عنهم.
1: الله يعني يعطيهم الف عافيه.
2: كفوا ووفوا.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: وبعدين بنقول لحازم البلاد احسن من غيرها، واحنا بنظرنا دائما وابدا نابلس، بالذات نابلس وعصيره وين ما كان في مدينه نابلس هي ام الدنيا. قد ما نروح على مصر ولا نروح وين مكان، مرجوعنا على البلاد.
1: حلو البلاد طبعا، هاي بلادنا.
2: بلادنا حلوه
1: ولا
2: مصر حلوه وسوريا. انا نفسي كنت العام بدي اطلع على سوريا خربشوها، صار بدهم معاملات وبدهم حدا يتفلق وبدهم حدا كذا، لانه حابين اطلع على سوريا على اللاذقيه
1: يا استاذ حازم.
2: اذا بنطلع انا وياك مندبر حالنا ما يكون
1: ناخذ
2: الختيار ابو مصعب وكل اسمع كل راديو حياتي ناخذهم بباص. انت ضحكت علينا ما اخذتينا كليه نعملت باص.
1: خلص المره الجاي.
2: اللي قلبك
1: المره الجاي. صباح الورد.
2: صباح الخير لابو مصعب مؤيد جود الله، وكمان لزوجتي العزيزه واولادي سامر وسام ويوسف ومحمد، وكمان لعلي الحمامي بنقول له يسعد صباح خط المخفيه، ونقول له بعصام الشامي كبير خط المخفيه يسعد صباح، وآلي الشامي كليتهم وسامر الداموني، وكمان لخالق ابو النمر مرزوق والحج ابراني نقول له يسعد صباح، ولعب خالد على خط رفيقي كمان نقول له صباح الخير، ولكم ولجميع المستمعين اللي بيسمعوا راديو حياه الرائع لانه هو رائع جدا. في العام دينه كله.

0: فيهم، والف الحمد لله على السلامه.
1: الله يسلمك، الله
0: يسلمك. ابيض بالصلاه على النبي
1: عليه افضل الصلاه والسلام. اسكندر الله يسلمك يا رب، يسعد لي صباحك. كمان بدنا نقول صباح الخير لدعاء، صباح الخير، صباح الرضا والقناعه وحب النفس والاهتمام فيها، صباح مليان خير ان شاء الله. محمد يسعد صباحك يا احلى واجمل ست البنات والصبايا في العالم، هلا هلا صباح الورد. الحمد لله على السلامه، بنقولها من القلب الف الحمد لله على السلامه، وان شاء الله دائما بخير وصحه وعافيه. شكرا، الله يسعد لي صباحك. ناخذ اتصال. صباح الخيرات.
2: الحمد لله على سلامتك يا اختي اميره.
1: الله يسلمك
2: يا اختي نغام.
1: معلش معلش، انا واميره واحد.
2: ما انت صحيح صحيح، انت واحد ما شاء الله عنكم، الحنيح معكم.
1: الله يرضى عليك.
2: بقول انت انت استلم الهدايا.
1: اي هدايا بالضبط؟
2: هدايا للمستمعين يا اختي انغام.
1: ما جابوا لكم اياهم؟
2: يعني انت جاي بدون هدايا؟ ما بينفعش يا اختي انغام، بينفعش، جاي من مصر ام الدنيا يعني.
1: من عيوني على راسي، شو بدك؟ انا جاهزه.
2: كيف لقيتي مصر؟ منيحه حلوه؟
1: حلوه حلوه حلوه، بتجنن البلد
2: وهواها وميتها ومش عارف شو وهاي الحكي.
1: مش بعد نابلس هون.
2: ما هناك لا حياه، هناك حياه عايشين.
1: حياه والله، انها حياه.
2: 150 مليون 140 مليون اكثر مني يا انغام.
1: ماشي بس مني. بس بس حياه حلوه، حياه هيك بترد الروح، ازمه وناس بالشوارع طول الوقت وعجقه وجميله. مصر
2: عالم اخر.
1: نعم صحيح،
2: كوكب ثاني.
1: والله كوكب ثاني.
2: احنا منك عن ناس كبيره والبلد كبيره، كل اللي بيجيش حاره في مصر
1: يعني.
2: اكو حمزه على سلامتك.
1: الله يسلمك.
2: حاول ينزل، حاول ينزل الاعلان، شوف وين نستقبل الهدايا.
1: حاضر، من عيوني على راسي. حاضر،
2: الله يرضى عليك. لازم انفعت توزع الهدايا، انفعت
1: على راسي. حاضر
2: يا اختي، انا حمزه على سلامتك ونورت المحطه.
1: الله يسعد صباحك، صباح الورد. الأستاذ فارس أبو الحسن، شكراً كتير، يسعد صباحك والله يسلمك، والبلد منوري بوجودك أكيد. صباح الخيرات. أحمد صباح الخير. أحمد هو اللي قال بمصري مش أنا، بيقول لي إزيكم عاملين إيه، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا أحمد. قاسم صباح الخير، نورتي نابلس، نورتي فلسطين، نورتي راديو حياة، صوت ست الكل، أهلا وسهلا. وأكيد صباح الخير لهندو. صباح الورد يا قاسم، شكراً. نجاة بتقول يسعد صباحكم والحمد لله على السلامة، بتقول لك هند في أغنية لأحمد سعد ألف تحية برجوع أنغام بالسلامة. شكرا يا نجاة حبيبة قلبي، يسعد صباحكم، أهلا وسهلا. أبو غالب بيقول الحياة لن تعطيك كل ما تحب، لكن القناعة بتخليك بتحب كل إشي عندك. صح، كلام موزون. وفاء بتقول طول ما أنا بخير إحنا بخير يا غالي. حبيبة قلبي يا وفاء، صباح الخير. أنين يسعد صباحكم، صباح ورد وفل والحمد لله على السلامة، نورت نابلس فيك يا غالي. أكيد نابلس منورة بوجودها كمان. وحنظلة يسعد صباحكم بكل خير، صباح الخيرات، أهلا وسهلا فيكم. صباح الورد لكل المستمعين. يعني ندردش اليوم سوية صراحة، فصباح الخير.

0: يعني والله بلشت احن من هلا، انا من اول ما طلعت من مصر وانا بحن، يعني ليش اعمل ال... صح، فيها إشي البلد غريب عن جد، هي مش بيقولوا فيها كل حاجة حلوة، هي هيك مصر. طبعا أنا طول الوقت هند، شوفي أنا وين هند كذا، هند هند زي كتير بتحب مصر، مرة جاي سوية. بدي أقول كمان صباح الخيرات والمسرات لهيثم، الله يسعد صباحك يا نغوم، الحمد لله على سلامتك، منورة راديو حياة، وراديو حياة منور فيك وبالطاقة الموجودة عندك. الله يسعد صباحك يا هند ملكة الصوت، وصباح الخير لكل المستمعين. صباح الورد، أسامة بيقول نورتي والحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا أسامة. بس يا أحمد أقعد عائل، والله أنا اشتقت للراديو واشتقت للمستمعين كمان. أم أيمن بتقول يسعد صباحك. تمارا كيفك؟ أنغام بتقول لي تركتي فراغي كتير كبير، أنا أخذتي روحنا معك وهلأ رجعت الروح بوجودك، الله يديمك ويخلي كل أيامك سعادة، أحرجتيني، شكرا، وربنا يعطينا كلنا هدات البال ويفرح قلبنا وروحك ودايما يسعدنا ويسعدك، والحمد لله على السلامة، وإن شاء الله تضلي نوارة راديو حياة أنت وهندو أميرة. شكرا شكرا. وبتقولي وحشتينا قوي، هم اللي قلبين مصري عشان يعني عشان نكون واضحين، مش هيك بيحكوها بالمصري؟ اه والله وحشتينا يا تمارا. ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك يا أنغام.
0: يا صباح الورد يا عيد، اهلا وسهلا.
1: الحمد لله على سلامتك، ونورت نابلس ونورت عصيره ونور اذاعه وراديو حياة، إن شاء الله يا رب تكون من الإذاعات الفضائية الكبيرة.
0: إن شاء الله إن شاء الله، بهمتنا جميعا وهمتكم أكيد.
1: هلا أول إشي والله صدقا الإذاعة نورت، وصدقا يعني أميرة ما قصرت، بس سبحان الله أنت في لك نكهة خاصة بالإذاعة، البرنامج ساعك بطول شوية، أميرة لا ما بطول البرنامج ساعك، صدقا ما بطول.
0: معلش معلش، يعني صباح الورد، كيك كل واحد وأسلوبه، يعني صباح الخيرات.
1: سبحان الله.
0: شكرا.
1: أنا بقول لك يعني أميرة ما أثرت.
0: طبعا طبعا ما أثرت.
1: سعيد ما شاء الله، أنا هي دائما متعلقة بالأغاني ومتعلقة بالأفكار، بس ليش اليوم مش حاطة السؤال هي إيه؟
0: هذا يعني اليوم أنا بدي أدردش معكم، يعني بيطلع لي اللي أسبوع مش مقدم البرنامج يا عيد، ولو الله يسامحك.
1: يا في تدردش إن شاء الله يا رب، كل الناس اللي بحبوك يطلع لك كل يوم يا رب.
0: إن شاء الله إن شاء الله. صباح الخير.
1: سبحان الله، بغيابك صار عنا يسور وصار عنا.
0: شفت البلد متغيرة الصراحة.
1: ولاد تغيرت وزاعة راضي حياة، يعني كيف أقول لك، صار من
0: الطابق تعمل ثابتة، راديو حياة ثابتة على ما بدأنا، احنا متغيرش.
1: ان شاء الله يا رب بدلكم ثابتة على هاي الارض المباركة يا رب.
0: الله يسعدك يا عيد، كلك زوق،
1: ويسعد صباحك وصباح كل محبينك وكل محبي راديو حياة فردا فردا فردا فردا.
0: الله يسعدك، شكرا شكرا،
1: ويسعد صباحك.
0: اهلا اهلا يوسف، يا يوسف صباح الورد، كيف حالك؟ بيقول اسعد الله صباحكم والحمد لله على السلامة وأشرقت الأنوار. بيقول لي البرنامج الصبح بدونك ناقص للأمانة، وبرنامج شو فيه ما في بدون أميرة ناقص، كل حدا فيكم تعودنا عليه بمكانه. بيقول يوسف واشتقنا للابتسام الجميلة سر الوجه الجميل. صباح الورد، يسعد صباحكم جميعا. وتأكدت يا أنغام أنه في بعد بعدين يوسف هواها يا جماعة الخير، خلص حرام عليكم. صباح الورد والجميلة نابلس والقاهرة جميلة. ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخير يا ست الكل.
0: أهلا أهلا يا كريم، صباح الخير.
1: الحمد لله سلامتك،
0: الله يسلمك، كلك ذوق،
1: يعني نورت البلد ونورت مدينة نابلس كلها ونورت كل فلسطين بوجودك.
0: شكرا شكرا يا كريم،
1: خلصي علينا كثير. وين أيامك؟ وين
0: يعني هي الإجازة هيك يا يوس يا كريم؟
1: يلا حلو، إن شاء الله بتكون إجازة سعيدة بالنسبة إليك.
0: الحمد لله الحمد لله، فضل من الله.
1: أهلا
0: شكرا،
1: نور الراديو.
0: شكرا
1: إن شاء الله اليوم إذا قدرنا نطلع عليك إلا أشوق.
0: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا أهلا، صباح الورد. شكرا يا كريم. رافع يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين، الحمد لله على السلامة ست أنغام، الله يهدي بالك ونورتي راديو حياة. شكرا يا رافع، الله يسلمك. ويسلمك عفوا. وسيم نابلس بتقولي نورت بوجودك حبيبتي، هي كانت مش مبسوطة بغيابي. حقك علينا يا ام وسيم، ان شاء الله دائما تضلك مبسوطة. هي اليوم صارت احسن بسماع صوتي اللي كله طاقة. احرجتيني، صباح الورد يا غسان، يسعد صباحكم بالخير والعافية. أبو علي بيقول يقول الإمام الشافعي في فوائد السفر: سافر ففي الأسفار 5 فوائد: تفريج هم، اكتساب معيشة وعلم وأدب وصحبة ماجدة. ولا تعرفنا على ناس صايبين هناك يعني. أحمد بيقول أكيد لا شك، طولوا بالكم هاي بلادكم. صباح الورد أستاذ. عبير يسعد صباحك نغوم، الحمد لله على سلامتك، نورت نابلس. اوعي تكوني صرتي تحكي مصري، والله المستمعين اللي بيحكوا مصري انا هيني ها بحكي عادي يا عبير. صباح الورد. يعني اليوم هيك استثناء ما حطينا سؤال بالبرنامج، خلينا ندردش مع بعض ونطمن على بعض. فصباح الخيرات يا جماعه، وصباح الخير اكيد لكل حدا عم بسمعنا حاليا على 100.8 على حياه.bs. وام شاهر الله يسعد صباحك من الله، اهلا يا ام شاهر، نورتي البرنامج ونورتي حياتي يا حبيبه قلبي، احلى واغلى انغام، ربنا يجبر بخاطرنا جميعا، الله يسلمك. شكرا شكرا يا ام شاهر. ناخذ اتصال. صباح الخير.
2: يا صباح الورد والفل والوردات عزيزتنا انغام.
0: اهلا اهلا اهلا عزيزتنا سهى، كيف حالك؟
2: الحمد لله، احنا مبسوطين كثير اليوم يعني بسماع الصوت الحلو.
0: شكرا حبيبه قلبي،
2: وما يحرمنا من الضحك الحلوه يا رب.
0: حبيبه قلبي صباح الفل، والله ان انا اشتقت لكم والله.
2: واحنا كمان واحنا كمان يعني الموجودين اكيد يعني عبوا الفراغ، بس يعني كل واحد سبحان الله مكانه إلى سبحان الله. يعني أميرة ما شاء الله عنها بتجنن، أسرة راديو حياة يعني لا غنى لا غنى عنهم جميعا، بس سبحان الله كل واحد محله. فإحنا نقولك الحمد لله على السلامة،
0: الله يسلمك
2: يا ربي، تكون رجعتك بداية هيك لأيام حلوة وضحكتك ما نحرم منها وتنوري الدنيا بهالضحكة.
0: شكرا.
2: وجودك بين أحبابك فرحة ما بتتعوض أكيد.
0: حبيبتي حبيبتي شكرا،
2: يسعد كل قلبك يسعد قلبك، إن شاء الله كل أيامك حلوة يا رب، وأميرة وجميع الصبايا يا ربي ويهدي بالنا ويغير هالأحوال، وبدنا أغنية نهديها إليك اليوم الحلو ده.
0: حبيبة قلبي كلك ذوق، شكرا شكرا
2: يعطيكم العافية.
0: والله يا فلاح اشتقت للمستمعين وحياة الله، واشتقت للبرنامج، واشتقت ل يعني يوم بيوم وأكون معكم. صباح الخير. بقات تنمر علي واشتقت أنك تتنمر علي، يلا روح نمرق لك إياها اليوم، بيطلع لك. صباح الخيرات. قال بقول عن جد اشتقتي لهم، قلت له ليش بتشكك بمحبتي، الله يسامحك يا فلاح. صباح الخير. عشاق الماضي، صباح السعادة. إمرامي عمران صح، صباح السعادة، صباح الأمل والتفاؤل والتوكل على الله، وبتقول اشتقنا لك حبيبتي أنغام، وكان إلي وحشة والله. أميرة ما قصرت، وكل الاحترام لكم ما شاء الله عنكم متألقات، وأنا نورت الاستوديو. صباح الخير لطاقم راديو حياة، بتصبح على حماتها وزوجها وزوجها سامر، بتصبح على بنتها تمارا وبنتها مريم وأولادها جميعا. صباح الورد، أهلا وسهلا. ناخذ كمان اتصال. صباح الخير.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: بقول نابلس منوره اليوم ما شاء الله، الله يحماك ويحمي كريم المصري اللي سامطح عليك برضه. هذا صديق غالي إلني.
0: بوجودك منور البلد،
3: الله يسعد قلبك والله انه لك وحشه.
0: شكرا. ولك
3: ذكريات حلوه برامجك الحلوه اللي بيشتاق الواحد انه يسمعها، الله يحماك ويعطيك الصحه ويرحم امك
0: وامك
3: واموالك وأموات المسلمين. يعني لما كنت أشارك مع أميرة كنت أترحم على حياة إمك الله يرحمها يا رب العالمين.
0: شكرا.
3: إحنا دائما عين تعليش عني الحاجب، أختنا الغام ملكة الصوت، ملكة الصحافة، ملكة الإعلام. يعني إن شاء الله بس يصير حكومة جديدة بدي أحطك بوزيرة الإعلام.
0: بدك تحطني؟ لا أنا بحبش الكراسي والله.
3: الطاولة طيب.
0: لا ولا كراسي ولا الطاولة، أنا الحمد لله أنا بديش كراسي.
3: لا إن شاء الله ربنا يديم علينا الصحة وعليك الصحة وعلى هالناس الصحة والخير يا رب العالمين. بقول لي الذهب غالي اليوم بنابلس عشان الست يعني موجودة،
0: شكله غلي الذهب. يعني فرحان برجعتي يعني على البلد.
3: والله كل الناس، كل محبينك، كل الجمهور اللي تابع لراديو حياة لصوتي الست أنغام، يعني كل فرخاته من قلبه بعطيك اياها.
0: الحمد لله، الله يديم المحبه.
3: خاصه اخونا الكريم المصري،
0: الله يديم يعني المحبه.
3: لما سمعت انبسطت له والله.
0: الحمد لله، الحمد لله.
3: والله من احلى الناس واحلى الشباب، ربنا يعطيه الصحه والشفاء ويعافيه يا رب العالمين.
0: كل الناس خير وبركه، يسعد صباحك.
3: الرحمه الرحمه للشهداء، الفرج القريب للاسرى، الشفاء العاجل للجرحى. الله يسعد صباحك، صباح الزياد.
0: يا صباح الورد.
3: وبنصبح عيدي على عيد برضه بنصبح.
0: صباح الفل.
3: زمان ما سمعنا صوت على الراديو ما هو.
0: مين عيد؟
3: عيد عيد.
0: سمعنا صوته قبل شوي.
3: سمعنا بقول لك بصبح عليه وعلى النجار وعلى ثالث من محمد النابلسي. وعلى كل من صبح عليك براديو حياة.
0: الله يسعد صباحك.
3: وعلى إمرام عمران، والله يسعد صباحك.
0: أهلا أهلا أهلا، صباح الله الفل. يا ميت وردة صباح الخير. يعني 2379143 وأكيد صباحاتكم اللي ما بنستغنى عنها من خلال اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. ما أوصف لك. وكل الشعب حفظها وكل الشعب بينزل يرقص عليها كمان.
4: وعديت شدارة شدة ولا تهدي وشاوروا كله.

0: بتنمري علي يا عبير. عبير بتقول لما نورتي على الشاشة طفت الكهرباء في نابلس. لا لا يا عبير، طب خلي وجهي خير على الأقل شوي. يا حرام عليكم. صباح الخير. تفضل يوسف، هو بيقول ليش بيحكي مع الأهل وفجأة فصل مرة واحدة. لا يا جماعة الخير. أم العبد، خلص نوري كفاية، مش داعي للكهرباء. يلا أنغام بتقول أم العبد ريحانة راديو حياة. حبيبة قلبي كلك ذوق، شكرا. ليلى هريش، يسعد صباحك أنغام، الحمد لله على السلامة، نورتي نورتي البرنامج. بتصبح على أميرة وما شاء الله عليها ما قصرت، كانت منورة ولا زالت منورة وما شاء الله عنا كلنا. ويسعد صباح أم سعد، يا صباح الورد. ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: بنقول الله يجعله جود مورنينج عليك يا أنغام.
0: يا ريت جود مورنينج يا عبد الله.
1: بالعقولة إخواننا المصريين، يا صباح الفل.
0: يا صباح السعد القشطة إذا بدك.
1: شو السفرة هيك معلشتك زيادة عن اللزوم؟ لا
0: والله يا مصر بتعمليها ازاي؟ جاي عندي طاقة رهيبة.
1: لو في بعد نيل ها؟
0: أبدا
1: والله لا.
0: والله
1: رحت على مصر نفسها مش عشرة. لا
0: لا رحت على القاهرة أنا.
1: أحلى.
0: طبعا أحلى، طبعا أحلى وأجمل.
1: شرم الشيخ ما لهاش
0: في مصر أساسا. إيه؟
1: شرم الشيخ مش زي مصر جوا.
0: لا القاهرة حياة يا عبد. اسمع بعدين عبد الله هدول بيناموش طول الوقت صحيين.
1: شوف ما هو البلد الآمن. لا كانت الله يرحم أيام زمان بطل عنا كانوا هيك يضلوا لسنتين لثلاثة الفجر حركة الشوارع. بس بدك بلد مش محتل يا أنغام.
0: طبعا فيها ذات بال، بغض النظر إنه الأوضاع الاقتصادية بمصر ترى كتير صعبة على فكرة.
1: أعوذ بالله، الجناء عندهم تعبان
0: جدا. شو تعبان؟ هو بس تعبان، فيش عملة،
1: عملتهم جدا جدا سيئة يعني. العملة اللي عندنا منيحة قوية بس الاحتلال اللي عندنا الله يكرمك.
0: ربنا يبدل هالحال لأحسن حال.
1: المهم ارتاح إيه على الجسور، كيف كان الوضع معك إن شاء الله منيح؟
0: بتحب أبلش أحكي؟
1: لا هلا بشوفي يعني. أنا طلعت وراك على فكرة.
0: والله
1: طلعت على الأردن على أساس السفارة الكندية.
0: أيوة
1: جداً تغلبت، طلعت 8 الصبح وصلت 7 المغرب. والله
0: خلص أنت ماشي بإجراءات الهجرة يعني؟
1: أنا ماشي طبعاً.
0: يلا يعني
1: انا مخلص ورائي بس عمالي بعمل وراء زوجتي. والله
0: يلا الله يهدي بالكم ان شاء الله وتتيسر السفره باذن الله تعالى.
1: وبالك وبالك الوصله، مجرد الوصله على اريحه هيك بتحس الانتعاش بلش.
0: انت بس تحط اجرك بالجسر خلص ما عليك.
1: الرجعه صعبه.
0: الرجعه صعبه. والله اسكت، تبهدلنا امبارح.
1: يا ستي يعطيكم الف عافيه، يعني مش لحالي عانيت على
0: الجسر. لا والله انا قعدت بين الجسرين حوالي 4 ساعات بس بالباص هيك قاعدين نستنى فرج ربنا.
1: زي ما صار معي بالضبط. بين الجسر الاسرائيلي والاردني قعدت 3 ساعات.
0: والله شيء بفرفت الراح، بس شو بدنا نعمل
1: يعني؟ حتى في جارة ممنوع انزل ادخن، تخيلي لوين. ما بعرف الهم ليش هيك،
0: بس يوم الطحان يوم يعني يوم بده يخلص.
1: لا شوفي انا كرهت السفر لاجل
0: الجسر، معلش شو بدنا نعمل
1: يعني؟ بعد ما نفوت خلص بصير كل شيء حلو، بس بضل الواحد يفكر بالرجعة والطلعة بس.
0: بعين الله.
1: يلا غيرت جو وطلعت شفت
0: الحمد لله
1: وشفت جمال مصر.
0: والله البلد جميلة
1: يعني للأمانة. مصر حلوة، حلوة جدا،
0: كتير حلوة يا عبد الله، كتير حلوة
1: والحمد لله على سلامة.
0: الله يسلمك.
1: بقدرش أحكي لك فقدناك ولا لا، لأنه أنا طلعت معك يعني ورجعت تقريبا قبلك بيوم.
0: الله يسعد صباحك.
1: ما بعرف كيف كانت البرامج، لحقت أميرة يومين.
0: الحمد لله على سلامتك أنت كمان.
1: وإلك وإلك كمان.
0: وفي شكوى يا عبد الله بلشنا.
1: أيوه بلشت شكاوي لك ما لحقنا.
0: مو اسمع شو بدي أقول لك. هند بتقول لي إنه ابنها مبارح راح عند أختها. وين أختك ساكنة بس؟ بالتعاون، والسيرفيس أخذ منه 11 شيكل.
1: سيرفيس 11 شيكل؟ شو هذا السيرفيس؟
0: شو هذا السيرفيس هند؟ بعرفش أنا زيي زيك، جيت على البلد المبارح باليوم.
1: من وين لوين راح؟
0: من وين لو من وين لو؟ من وين لوين البلد؟ من البلد يا عبد الله بتقول لك عند جنب مسجد مريم.
1: جنب جامع مريم الجبل الجنوبي ها.
0: بتقول لك 11 شيكل اخذ السيرفيس، منطق؟
1: شكله متفق معه انه يدفع راكبين، لانه الراكب هناك 6 شيكل وليس
0: هند بيقول لك متفق معه يمكن راكبين، قديش الاجره لهناك؟
1: الاجره لهناك بين 5.5 و6، هو 6 عند جامع مريم على الاغلب.
0: والله ما بعرف هذا اللي صار، هيك هند عم بتقول لي.
1: إله حق عنا إذا نساعد عيوننا.
0: بالضبط.
1: بس ممكن لأنه مبارح وقت الإضراب طلع، فممكن يكون دافع.
0: بعرفش والله يا عبد الله.
1: دافع راكبين، إنه دافع عنه وعن حدا تاني عشان يطلع يتحرك السيارة.
0: ممكن والله ما بعرف.
1: ما لحقتش اللي جبناها بالسوء.
0: بلكي دافع بلكي بوقت الإضراب.
1: ما لحقت الأسعار تتغير بالسوء.
0: على الواحد ونص سنتين.
1: لحقت الأسعار تغير بأسبوع يا أنغام.
0: مش علمي علمك، البلد كتير مختلفة.
1: والله كتير كتير جدا، هذا يودينا على الدوار يا إخوان.
0: يا نجد يا جماعة الخير، خلص إله حق عندهم.
1: خلص إله حق عندنا، اعتبريه عندي أو عند حازم صبح مش مشكلة.
0: منيح هيك يا هند.
1: جاهز.
0: كمان الشوفير قايل له روح اطلع على الباصات وموديني على التعاون. لا يا عبد الله
1: هذا والله ما هو من عندنا فكره يا عمي. في خطا.
0: اسمع منزعل هيك منزعل. ها
1: احنا ابدا مش هيك.
0: بعرف. على سلامتكم. على سلامتكم.
1: شوف اللي منيح وفي القبيح الله اعلم هو يمكن طالع مع القبيح.
0: الله اعلم والله شو نصيبه.
1: ولا في حازم ولا في حدا من الشباب الحلوين. كان مشى له اموره والراكب لهناك لجامع مريم 6 شيكل لا اكثر ولا اقل.
0: اخذ منه 11 شيكل.
1: خلص هذا شكله طالع فيه لحاله طلب معناته.
2: يا زلمه مليان يا الله.
0: ايش مليان يعني؟ استني شوي. سيرفيس عادي وكان معاه ركاب واخذ من عبود 11 شيكل. ليش طيب؟
1: هذا انا مش عارف ليش بصراحه انغام يعني بحاول اعرف.
0: جيب لنا اسمه بنبعثه عند عبد الله.
1: بالضبط نحاول نعرف الشفاه بطلنا فيها.
0: لا حول ولا قوه الا بالله. بعين الله
1: يا عمي احنا رجعنا على البلد عشان المشاكل.
0: انت نرجع كل واحد على المكان اللي كان فيه.
1: خلينا نرجع بالضبط. انا بطلع على الاردن ارجع وانت رايحه على مصر. عمي
0: خلص انا موافقه.
1: انا موافقه.
0: انا بدي ارجع.
1: الاردن بتجنن بتجنن.
0: طبيعي على سلامتها برضه.
1: الله يعطيكم الف الف عافيه وان شاء الله يا انت سعد. انت بس عرفت اسم الشفير وحق ابنك يوصل يعني اكيد.
0: الله يسعدك والله ما بتاثر.
1: ما هذا الحكي احنا بالعكس احنا.
0: والله ما بتأثر.
1: إحنا إضراباتنا كلها عساس إنه ما نزيد سعر الراكب.
0: آه طبعاً طبعاً ما بتأثروا.
1: بالضبط. يعطيكم
0: أهلاً أهلاً صباح الورد.
1: الحمد كمان مرة.
0: الله يسلمك. شكراً. شكراً شكراً يسعد صباحك.
1: صباحك يا رب.
0: أهلاً. أريج بتقول صباح الأشواق حبيت والفل والوردات أنغامه. والحمد لله على السلامة حبيبتي. الله يسلمك نورت الدنيا كلها والله بوجودك حبيبة قلبي يا أريج. الله يهدي بالك ويعطيكي طيرديكي جميعا ان شاء الله ويهدي بالك يا رب. صفاء بتقول يسعد صباحك. كيف حالك يا صفاء؟ طمنيني عنك يا صباح الخيرات والمسرات والجنيهات. صباح الورد والاهرامات كمان اشرقت وانا ونورت البلاد بوجودك حبيبه قلبي. ام ايمن كمان بتقول بدنا اغنيه الحمد لله على السلامه. والله اول إشي حطت لي اياه هند حبيبة قلبي. صباح الخير أم العبد. صباحك ورد وفل وياسمين. أنا ورت البلاد بوجودك. إيش قصة الكهرباء يا جماعة؟ خلص خلص هاي أنا نورت البلد. أنغام اشتقنا لك الحمد لله على السلامة. هي بتقول مرامي إنه عم تكتب وطفت الكهرباء عندهم في البلد ما قدرت تبعت الرسالة الصباح وتصبح علي. وصباح الخير وأميرة ما شاء الله عنها ما قصرت ونورتي نابلس. شكرا حبيبة قلبي صباح الخير. انت قايله لاحمد بدك تسافري الطاقم على مصر؟
2: ايوه بقول لك قلت له ان شاء الله بتمك تبعك السنه
0: ان شاء الله يا رب برجع بطلع معكم يعني. صباح الخير.
2: اصلا
0: انت بتعطينا انا صرت الدليل السياحي هلا بمصر خبرتي لا باس بها يعني. وكمان وسام صباح الورد يا وسام كيفك يسعد صباحك يا رب والف الحمد لله على السلامه. صباح الوردات اهلا وسهلا. نحط بتبعتي لي اشياء. انت عارفه شو في عندي مشكله بالواتساب على اللابتوب مش عم بيفتح.

0: عزمني على.
1: طبعا احنا مكملين معكم مستمعينا الكرام، وحاليا رح ينضم لنا مدير العلاقات العامة بالدفاع المدني الأستاذ محمود مصلح. اليوم رح يحكي لنا عن ورشة تدريبية بعلوم الدفاع المدني، رح نترك المجال لإله لنحكي أكثر بهاي التفاصيل. صباح الخيرات.
2: يسعد صباحك أنغام. يعني قبل التفاصيل وقبل الحديث عن أي شيء بخصوص الدفاع المدني وبرامج الدفاع المدني، يعني بنحكي لك أنغام الحمد لله على سلامتك، ونورتي راديو حياة ونورتي نابلس ونورتي أرض الوطن.
1: شكرا شكرا، الله يسلمك يا رب. ونابلس وراديو حياة أكيد منور بوجود الجميع. صباح الورد، طمنا عنك.
2: تمام الحمد لله، الله يسعدكم يا رب. احنا اليوم طبعا في ساحة التوتة بحارة الأريون،
1: أيوة،
2: بالتعاون مع جمعية البلد القديمة اللي سعوا انه يعني يشدونا عدد من ربات المنازل من الأهالي في هذه الساحة التاريخية اللي معبقة ب يعني التراث النابلس الأصيل، حتى انه يكون في يعني ورشة للدفاع المدني تتعلق بكيفية يعني تحقيق دور الوقاية وتعريف المستفيدين بدور الوقاية، وأيضا تعريفهم بقضية كيفية التعامل السليم والتصرف في أوقات الطوارئ والأزمات مع كافة الحوادث. يعني الحدث مختلف شوي كونه زي ما تحدثنا أنه أولا في مكان تاريخي، وثانيا في ساحة عامة، يستطيع أي مواطن مار أنه يستفيد من هذه الورشة. طبيعة الورشة أنغام هي راح تكون يعني ميدانية أو تدريبية على وسائل السلام العامة أكثر من جانب النظري، فبالتالي يعني بتعطي صبغة للمواطن أنه يتصرف مع معدات السلام العامة، اسطوانات الإطفاء أو وسائل السلام العامة البسيطة أو الشخصية اللي بتكون موجودة جوا البيوت، حتى أنه يقدر يواجه فيها المخاطر. طبعا إحنا اختيارنا للبلد القديمة، إحنا في عندنا اليوم اللي هو اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث اللي بصادف 13 من تشرين الأول لكل عام، وعنوان هذا العام المرونة تبدأ من المنزل، وكان اختيارنا في محافظة نابلس في 13 إنه يكون المرونة تبدأ من ساحة التوتة، المرونة تبدأ من حارة الأريون، المرونة تبدأ من البلد القديمة. كون البلد القديمة يعني بحاجة لاهتمام من كافة المؤسسات اللي تعمل في مجال الطوارئ، وأيضا طبيعة الأماكن يعني هناك صعوبة من وصول مركبات الإطفاء ومركبات الإنقاذ إلى داخل البلد القديمة، فبالتالي لما يكون المواطن قادر يتصرف، لما يكون المواطن عارف كيف إنه يحمي حاله أو يحمي بيته، وعارف كيف إنه يحقق دور الوقاية، أكيد هذا الشيء له يعني نتائج كبيرة في موضوع حماية الأرواح وحماية الممتلكات، وهذا أقل شيء إحنا بنقدمه لبلدتنا القديمة الغالية على كل فلسطيني والغالية على أهلنا في نابلس. وطبعا إحنا يعني بهمنا إنه نكون إيدنا بيد أهل البلد القديمة اللي دائما يعني الأصالة والشهامة والعادات الحلوة موجودة عندهم، فإحنا اليوم نحكي لهم إيدنا مع إيدكم حتى إنه نحقق السلامة لكم، ونتمنى يا رب نتمنى إنه هاي الجهود تنجح وإنه يكون يعني بداية لثمرة تصل إلى كل بيت فلسطيني من خلال البلد القديمة وإلى مناطق أخرى، إلى مخيمات نابلس وإلى ريف نابلس. ويعني الدفاع المدني بأكد أنغام إنه إحنا عازمين دائما على نشر ثقافة السلام العامة وتعزيز دور المواطن في مواجهة يعني الكوارث ومواجهة الحوادث بشتى أنواعها.
1: طب يعني قبل بس ما نختم مع حضرتك، قديش مهمة يعني هاي الورشات واختيار أيضا المكان، وقديش مهم إنه الناس عن جد فعليا تتعرف على وسائل السلامة والحماية وتكتسب هاي المهارات اللي إن شاء الله رح يعني تناقشوها أكثر خلال هاي الورشة؟
2: أكيد يعني أنغام فكرة الحوادث،
1: أيوة،
2: نتحدث عن فكرة الحريق مثلا.
1: نعم.
2: يعني إذا كان المواطن إذا اكتشف الحريق في بدايته، وإذا كان عنده القدرة على التصرف مع هذا الحريق، إذا كان كاسر حاجز الخوف اللي عنده مع الحرائق خصوصا ربات المنازل، فبالتالي بالوقت المناسب وبإجراء بسيط ممكن إنه يحمي منزله قبل تفاقم هذا الحريق. فبالتالي قضية إنه أنا كمواطن أكسر حاجز الخوف اللي عندي، أكون عارف كيف أتصرف مع الحادث، فهذا الشيء بأهلني إني قبل ما يتفاقم الحادث إني أسيطر عليه، فبالتالي حماية الأرواح وحماية الممتلكات، ويعني ما ننسى دور الوقاية اللي هو بالأساس أفضل، إنه إحنا يعني كيف نأمن بيتنا أثناء النوم أو أثناء الخروج من المنزل، كيف نأمن الكهرباء، كيف نأمن الغاز، كيف نأمن كافة الوسائل اللي بتشكل خطر على سلامة المواطنين داخل منازلهم حتى ما يقع الحادث نفسه. فبالتالي قضية هذه الورشات أنغام دائما بيكون الفيدباك من قبل المستفيدين يعني عالي جدا، وفي تفاعل، بحيث أنه بحكي لك إحنا كان كنا شيء والان اصبحنا شيء ثاني. هذا الشيء احنا بناكد عليه من ردود الافعال اللي بناخذها دائما من المستفيدين في الدورات. فزي ما تحدثنا احنا في مكان تاريخي يستحق انه احنا كلنا نقدم فيه، ونتمنى انها ايدنا تكون مع ايدنا في مع ايد اهلنا في البلد القديمه، حتى انه نبني نواه جيده من قضيه انه كيف نواجه الحوادث وكيف نتصرف في اوقات الطوارئ.
1: يعني اكيد نتمنى التوفيق للجميع، يعطيكم الف عافيه، مشكورين دائما على جهودكم المبذوله. المقدم محمود مصلح، مدير العلاقات العامه في الدفاع المدني، شكرا جزيلا. صباح الورد.
2: يسعد صباحك
1: يا اهلا وسهلا فيك، صباح الخيرات. طبعا احنا يعني من هاي الورشه الجميله مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، واكيد صباح الخيرات لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وعلى حياه.بي اس. بغتك

0: كمان عندنا محمد وليد. صباح الورد والياسمين. صفاء بتقول محبة الناس لإلي نعمة. شكرا، نعمة من رب العالمين، الله يديمها عليك ويكتر محبينك جميعا يا رب. شكرا يا صفاء، الحمد لله ما في أحلى من محبة الناس. ندى جبر، يسعد صباحك نغوم، الحمد لله على سلامتك، الله يهدي بالك يا رب. وصباح الورد، أهلا يا ندى، يا صباح الفلات. كمان عندنا أشرف، صباح الخير للجميع، صباح الفل. واعتماد، يسعد صباحك نغوم، منور البرنامج حبيبتي، الحمد لله على سلامتك، إن شاء الله انبسطتي بالرحلة. ربنا يهدي بالك صباح الورد ويهدي بالنا جميعا. والله أنا انبسطت يعني بالرحلة، ما حدا بيوصل القاهرة وما بنبسط، أهلها ناس طيبين، شعبها شعب طيب، طول الوقت مبتسمين يا جماعة الخير. عليم الله، يمكن أنا اللي كنت ضربة كشرة بكل القاهرة، بس عن جد شعب بسيط، بيطير عقلهم بالفلسطينية، يعني بيحبوا فلسطين بطريقة لا توصف الصراحة، بس هم شعب طيب، شعب مرح،
1: ايه؟ شعب غلبان.
0: آه شعب غلبان، الله يعين الناس. بس هم ناس يعني أبسط من البساطة نفسها. أي حدا ممكن يعزمك عنده تأكل تشرب، تقدر أنت تعزم حالك عند ناس ماشي بالشوارع عادي جدا، أبسط من البساطة، بس حياة فيها حياة، يعني فيها روح، فيها شو بدي أقول لك. أنا كنت مشتاقة عن جد تتذكر الأزمات اللي كانت عنا بالبلد مش عجبتنا، أنا هناك استمتعت بالأزمة الصراحة، بتشتاق إلى الأزمة، أزمة كتير، أنا الوحيدة اللي كنت مبسوطة بالأزمة يعني، بس
1: زحمة.
0: ما أنا ما بدي أحكي مصري، هم بيقولوا لي مش ترجع تحكي مصري، منبهين علي من قبل. زقق يا جماعة، زقق وحارات جميلة ومباني تحفة. لا جميلة، يعني بتراح مرة ومرتين وبتترك إشي عندك إنك ترجع للبلد، يعني إنك ترجع تزورها مرة تانية. ايوه
1: يعني هلا هي حضاره، مش اي حدا يعني بيسهى، او يعني مش اي حدا بيعطيها قيمتها لما يروح. الناس عن جد بتقدر الحضاره،
0: حضاره بتخوف، يعني انه حضاره بتخوف، يعني ما بتعرفي كيف صارت هاي الحضاره هناك. انت عارفه لما توقفي قدام الاهرامات، انت شفتي ردت فعلي كيف كانت، يعني ايش مش بيقولوها الحكي مش مثل الشوف عن جد. قديش شفت الاهرامات مثلا بالتلفزيون وحضرنا افلام وقصص، لا بس مش زي ما انت تشوفيها، بس انسى انه احنا ممكن نحكي عن حضاره كلنا بنعرفها، احنا بنحكي عن بساطه شعب بتعامل مع الازمات اللي عنده بابتسامه هند. الشعب كله مبسوط، الشعب كله بضحك، يعني وضع الاقتصادي سيء بس كله مبسوط، بضحك بضحك بضحك، ما فيش حدا انه هيك
1: يا عمي
0: زيك يا بي عامل ايه يا بي طول الوقت، يعني هيك خليها علينا لما تروح تشتري، خليها علينا والنبي ما تدفع يعني، بس جميلين عن جد جميلين. البحر يمتص عندكم طاقة سلبية رهيبة. شوفوا انا مش من محبي المي كتير، بس كانت تسحب منا هاي الطاقة الحلوة صح، كان عندي توتر وانا اطلع بالقوارب، بس يلا.
1: لازم تتنشطي.
0: اني انا طبعا
1: جودت
0: هو عم بسمعني، جودة ابن القاهرة يا جماعة، طبعا شكرا مليون مرة جودت على تنظيمك للرحلة، طبعا كانت اختياراتي مش هيك ابدا، ام هو قرر ينظم الرحلة على طريقته الخاصة، وطبعا جودة يعني شو بدي اقول، اختار الرحلة بطريقة صح. وهناك تعرفنا على ناس سكرة ما بنتسى هيك، بتركوا مجال، طبعا احدى الاشخاص اللي تعرفنا عليهم هو سلامة، موجود معنا على الفيسبوك حاليا عم بيصبح علينا، شفتوا بنترك اثر في مصر ولا ماله. فبتمنى انك لسه بتكون معنا على السماء يا سلامة، صباح الورد والياسمين، من الناس الطيبة، من الناس اللي يعني بيزيدوا لرحلتك جمال، بيعرفك على البلد بطريقة كتير لطيفة، وبتمنى ما تكون كسرت جرة من وراي، الله يعينه. تغلب معي بالرحلة جودة، جسلي نبضه، شوف شوف شو وضعه بعد ما أنا روحت هند، أنا كنت أتفق معاه على 7 الصبح أطلع. أنا عملت زي أهل القاهرة يا جماعة، ما كنت أنام، كنت أنام ساعة أو ساعتين وأبلش طول الوقت أبلش أطلع، أنا أشوف الشمس طلعت يلا ما أقعد ما أقعد الصراحة، بدأ لحق هند القاهرة كتير كبيرة. فصباح الورد وسلامي مرة تانية، صباح الخير علينا. ايش اقول له؟ ممنوع صغيره تقدرش تسافر لحالها جودات، اذا بتحب احجز لي انا وياها مره ثانيه، بنعمل اليوم بيوم من النيل. شو رايك؟ انا موافقه طبعا، اجري على اجرك. جودات صغيره بتقدرش تسافر لحالها. جودات شكرا، اسمع انا متاكده انه كسر جره. أنا متأكدة إنه كسر يا جماعة الخير، كان عنده طولة بال على يعني على قرارات المفاجئة اللي كنت أقررها بطريقة لا توصف. يا جماعة الخير ما نام هذا من تحت راسي، فهلأ معك وقت تنام خلص، ما في أنغام تمشورك. لكل حدا يعني جاء عباله يروح على مكان يختار يختار القاهرة، مش لأني أنا بدي أغاوز. هل عن جد؟ الحمد لله رفعنا راسك جودت. ان شاء الله ان شاء الله الها رجعة قريبة يا رب. عبادة صباح الورد، اشرف صباح الخير للجميع، عبد الله صباح الورد لك انغام لكل متابعي راديو حياة، وصباح خاص مميز لفلاح ومحمود حبيشة، وصباح خاص لعمير ولأدهم ومحمود وعبود. يا جماعة الخير خلص رجع يعني طفت الكهرباء، ما تحرجوني خلص، هاي نوري كفاية. شفتوا هذا ترحيب برجعتي للبلد. وردة الشام منورة، شكرا حبيبة قلبي. مين كمان صباح الخير؟ أحمد عبد الله جديد رجع من عمان. سوسن بتقول نورت الشاشة يا أنغام، صورتك ما بتتحرك، ما هي قطعت الكهرباء. لا احنا عنا شغالة. ام عدنان الحمد لله على السلامة، أنغام يسعد صباحك، صباح الورد. فلازم تحجزي مع جودة بالكم ترافل، لازم تحجزي وتركي اختر لك البرنامج، تعمليش زي ما أنا قررت بالبدايات. يعني هو قال لي أنت لو تقعدي 20 يوم بالقاهرة ما رح أشبع وما رح تكفيني، فأنا لسه كنت ناوي أروح على أماكن. شو في الحجز اللي أنا كنت عم بحجزه أم لغاه؟ بينه وبينه اس انا جودة بقول لك شو تعمل انت عشان هند تشجع، انت ارفع تليفون لاحمد والعب بعقله، قل له القاهره او جماليه القاهره وهند يعني تعبانه وضغوط حياه و... وبحاجه انها تترفه قليلا،
1: او بكبرني ببطل خلاص انها صغيره اقول لحالي،
0: او بتحكي مع الوالد الكريم الله يخلي لنا اياه يا رب وتقنعه. والله ما بتخوف، بعكس ما احنا بنسمع. هيني انا رجعت ساخ سليم، ولا مالي اشي ولا صار معي اشي هناك. هند هلا بدها تطلع على القاهرة، هي قالت رح وانا هناك، هي قالت رح تتحمل. قديش رح تتحمل انغام؟ اسبوع اسبوعين وانا لسه بحكي عن القاهرة. بس شوفي انا حطيتك بالاجواء
1: كثير،
0: يعني والله انا كل مكان كنت اروح كنت اصور لك اياه تقريبا. يعني
1: انا كنت
0: عايشة معك
1: يعني.
0: عايشت ما هنش علي، بس بناموش
1: ما بحب انام.
0: شفتي انا استغليت كل فرصه. صباح الورد مين كمان؟ ايه يا ايه صباح الفل حبيبه قلبي، يسعد لي صباحك انغام نورتي. مش ايوشتنا، مش عارفه. عباده بيقول اتفقنا نروح كلنا رحله، بس انا رحت لحالي، انا رحت اشوف الوضع، يعني أشوف كيف الأحياء وأتعرف على البلد وأختار الأماكن عشان لما أروح قصدي نروح كنا مع بعض أشتغل أنا دليل سياحي فيكم. عبير بتنصحينا نزور مصر يا نغوم؟ أنا اللي بنصح وبشدة وأؤيد وأخلوها اختيارات لإلكم. عبير طبعا، والله شعب لطيف وبسطين جدا، بتتعلموا قديش أنه إحنا لازم نضحك على كل مصيبة بتواجهنا، وبتعلمكم كيف تنبسطوا بالأشياء اللي موجودة هناك. بس مثلاً أنا نصيحتي الصغيرة روحوا شوفوا مصر القديمة، بلاها حلو تشوف الأشياء التانية، بس عشان تعرف البلد روحوا شوفوا مصر القديمة، شوفوا كيف الناس عايشة هناك. عمين كمان بدي أصبح وشو بدكم إشي أحكي لكم عن الرحلة؟ أنا موافقة، بضل أحكي من هون للصبح. عبد الله هيلان بيقول أنغام أكيد ما نسيتينا من هدايا مصر، ولا وهديتك موجودة. إزايكم إزايكم عدنا ولا العودة؟ صباح الورد يا عبد الله، رحتي تعملي فحص لمصر؟ آه عشان ما ناخدكم وإحنا مش عارفين وين نروح يعني.
1: هذا الفويس من سلامة.
0: إيش هذا؟ هلأ بدي أسمعه؟ طيب حاضر. سكر الشاب والله، والله يعني مش عارف شو بدي أقول. يلا صباح الخيرات على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: كريم بيقول لي أنغام العريقة خديني مع وين. أنا رجعت على البلد يا كريم، نركز. صباح الخير، صباح الخير لكل حدا انضمنا بهذا الوقت. طبعا بسمعنا على 100.8 على حياة.بي.اس. اليوم هيك استثناء عاملين الحلقة بس إنه يعني نحكي مع بعض أكتر، نطمن عليكم ونشارككم هيك تفاصيل جميلة بإجازتنا وإنتو كيف كان يعني الأمور. صباح الخيرات أنغام، الحمد لله على السلامة، نورتي، شكرا يا حسن. بقدرش أحكي أنا، صبحي لي عليه. يعني تمارا بدك يعني أحكي بالفصحى بلاش أجيب العيد. أهلا بأنغام، من سرت عودتها وزال بقربها عنا الغياب. الله يرضى عليك يا أم أيمن، صباح الورد بقدومها. إيش وحركت لي كمان، غنت الأطيار فرحا وأشرق بعد طول الليالي. أشق الله عليك يا تمارا، شك أحرجتيني صراحة، يعني الله يجبر بخاطر الجميع. كريم تشوق يزور مصر إن شاء الله يا رب يا كريم بأقرب وقت. طيب كمان صباح الخيرات، أحمد بيقول لي إنه عبد الله جديد من رجع من عمان. أنا بشوفك لسه مش جاي على الدوام أستاذ أحمد، خير إن شاء الله، ليش لهلا هو مش شوفي يعني. صباح الخير. كمان بدنا نقول صباح الوردات والليرات والمسرات ل عبد الرحمن، صباح الخير، أهلا وسهلا. وكمان صباح الفل لا وئام، صباح الفل، صباح الورد، شو بدك تسمعيهم؟ يلا استنى احكي ولا استنى اسكت؟
1: لا استنى احكي.
0: شكلك بدك لسه. طيب اذا مستمعينا الكرام، بهالغيبه طلعت اغنيه وانا مش هون.
1: حبيتها انا والله، بس
0: ايش اسمها؟
1: لنجوى كرم.
0: يلا خلينا نسمع انا وانتو لنجوى كرم، اغنيه طلعت وانا مش هون، حبيت بس

0: جميلة.
1: اسمعي شوفي الفيديو كليب
0: تبعها والله لطيفة.
1: ايه هيك مع ستات لبنانيات قدام ختايرك كثير حلو.
0: ما أحلام.
1: لازم تشوفيها.
0: أكيد بنشوفه. أمل خليلي زمان عنك، طمنيني عنك شو أخبارك؟ بتقول طلوا حبابنا طلوا، نورتي يا غالية حبيبة قلبي، سعد لي هالصباح. أحرجتوني والله. شكرا، صباح الخير. إيش؟ طلوا حبابنا طلوا. طيب صباح الخيرات لكم مستمعينا الكرام. يعني اليوم هيك احنا بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، صباحنا كان لطيف خفيف، بدنا نمليه حكي وتفاصيل اكثر. فصباح الخير لكم، صباح الخير للناس اللي مداومة، صباح الخير للناس اللي كانت مجازة ورجعت على الدوام. كيف رجعتوا؟ متحمسين نشطين ولا بتحسوا انه انتم بحاجة ل يعني كمان يوم إجازة لحتى تتأقلموا مع روتين؟ لا ما بدي أخذ إجازة، أنا مداومة. لا لا لا أنا عندي طاقة، عندي حاسة لازم أحكي كثير كمان. صباح الخير، صباح دائما إن شاء الله ممزوج بالورد والمحبة. ولكل مستمعينا وين ما كنتوا وشو مكان تفاصيل صباحاتكم.

0: تمارا بتقول لي الحلقه اليوم بعنوان دردشه مع انغام. والله حلو، يلا هنا قاعدين من دردش يا تمارا. شو في كمان اشياء ندردش فيها؟ صباح الخيرات. يعني عن جد فعليا عشان اضل اشجع بهند ولكم كمان، السفر فعلا له حكايه تانية. يعني الواحد عن جد بيغير، لما بيغير شوي من مكانه، بيبعد شوي عن الشغل والروتين والضغط اللي عم نمرق فيه، بحس انه اخذ استراحه من تفاصيل الحياه كلها، وبنصير نشوف اماكن جديده، يعني تجربه جديده نعيشها، اجواء مختلفه، يعني نكتشف كمان التفاصيل فينا احنا كاشخاص ممكن ما نكون انتبهنا لها من قبل. اما برحلتنا لمصر اللي بنروح عليها ان شاء الله المره الجاي كلنا عشان ما اضلكم تقولي اني رحت لحالي، والله لها لها اجواء.
1: انغام شو كنت احكي لك؟ هو يقول لك الحاج عماد ام الدنيا، اقول لك بس مصر.
0: بس مصر يعني عن جد والله لها اجواءها، من الناس، الحركه، الشوارع،
1: يعني مع احترامي
0: الكشري الاماكن، السوق، طبعا اللهجه المصريه يا جماعه وين.

0: ولا تشجعي. خلص اسمعي انا وياكي بنروح. كان يعني
1: انا بحب طبعا يعني اصلا رح انبسط انا وياكي اكثر من اي حد ثاني
0: لانه عقلي على عقلك. ايوه
1: يعني نفس الاهتمامات يعني نفس الاشياء اللي بنحبها يعني نفس فما رح نتغلب
0: بقى. لا بالضبط بالضبط ما رح نتغلب والله عن جد. يا ريت
1: يعني نفس الاشياء اللي انت طالما نفس الاهتمامات واحده فما رح
0: تكون ما رح نتغلب عن جد. ف يعني نحاول نظبطها وانتوا حاولوا هيك على قد ما تقدروا تغيروا جو تغيروا نفسيه. شوف انا رجعت احكي لكم غيروا جو ونفسيه كمان. وتذكروا تذكروا دائما المعنى الحقيقي للابتسامه الجميله سر الوجه الجميل. فصباح الخيرات لكم مستمعينا الكرام. صباح الخير لكل حدا اكيد انضم لنا بهذا الوقت بسمعنا على 100.8 وبسمعنا على حياه.بي اس. واكيد شكرا كثير لكل حدا صبح علينا اليوم. وصباح الخير ليارا كمان بنت عمي. صباح الورد اهلا وسهلا. كمان لليلى ليلى احمد صباح الخير. ام احمد عاصي صباح الورد. احمد ريحان كمان يا صباح الفلات اهلا وسهلا فيك.
1: اسمعي بقى جوزة تحكي على بالكم انه يعني بالكم تشغل والمشكله اني انا بدي ادور عليها مش لاقيتها طبعا
0: الاعلان. طيب انا لما سافرت حجزت طبعا مع يعني بالكم ترافل هو الاستاذ جودات. طبعا انا بتفاصيل الرحله كنت حاطه اشياء تانية اعملها يعني بدي احجز بطريقه مختلفه. فقام هو رن علي وقال لي انغام القاهره ما بكفيها يوم ولا يومين ولا ثلاثه. فانا طبعا سمعت نصيحته وعملت مثل ما قال لي. فبالكم ترافل غير انه مريحين بالحجز مريحين بالتعامل وقديش بيقدم لكم خليني اقول خيارات عديده انك تعملها وبيعمل لك يعني وبيساعدك اكثر انت بالحجز. اختياراتهم للاماكن كانت جدا موفقه. بكفي انه انت بالمكان اللي بتروح عليه يعني هم ممكن يساعدك وين تروح شو تشوف. وخليني استثمر جوده سمحت لي هذا الوقت واشكر نيفين. نيفين من الاشخاص اللي انا جننتها وانا احجز. فشكرا شكرا لانك يعني كانت معي من الالف الى الياء بكل وقت حتى وانا هناك كانت متابعه معي كان ما بتركونا نهائيا. ويعني كنت الاقي الوكيل قبلي واي شيء كنت بدي اياه كان كمان الوكيل يتواصل معي. وأي وقت تبعت لهم لبالكم سواء جودة نيفين أي حدا أي موظف ببالكم بأي وقت أنت بتقدر تبعت بتلاقي يعني ما بتأخر عليك بالرد. بعدين هو هم قريبين للقلب أكتر مش بس هيك. وعن جد إذا كانت اختياراتك للرحلة غلط هو بنصحك يعني بيعطيك الخيار الصح إنك تعمله بيدلك على أماكن يعني أفضل الأماكن أنت ممكن تختارها بيساعدك بالناس اللي موجودين هناك. فإحنا كمان كان عنا إعلان جميل لبالكم ترافل بس تعرفي إنهم هم يعني بالكم ترافل فريق أقول لك هيك فريق بيحب يصنع السعادة لكل حدا بيروح عنده لكل حدا. والصبايا عملنا فيديو ببالكم ترافل بس عن جد هم فريق بيحب بيصنع السعادة لإلك يعني وبيخلي رحلتك حلوة بكل التفاصيل الممكنة وبتصنع ذكريات جميلة. وأهم شيء اللي أنا بفكر فيه إنه هو بيضل متبع معنا من أول الرحلة لآخر الرحلة. يعني أي مشكلة بتواجهك فعادي أنت بأي وقت تقدر تبعت لهم بتلاقي الحلول موجودة ما بتركوك ما بتركوك.
1: اسمعي آخر التفاصيل المهمة فيها
0: اسمعي
1: يعني لما رحت عملت عمران يعني حتى ال يكون مع عشان تتفق عمر الواحد لما يكون بيروح بعمل عمره
0: بالضبط بدك شيء زي مرشد يكون معك الصراحه
1: يعني الاناء يعني مش باي مكان مستحيل ما تلاقي يعني ما شاء الله انا عن جد يعني عن جد اعطي
0: الخبز عن جد يعني بالكم خلوا دائما وجهتكم للسياحه الصراحه. يعني احنا بنحكي كمان مش لانه هو صديق عزيز علينا بس لا لانه احنا بنحكيها من خلال تجربتنا وعن جد انه بيستاهل. وانا كمان بتجربتي فعلا ما تركوني من الالف الى الياء حتى لما وصلت البلد. فصباح الخير مرة تانية نيفين صباح الورد إن شاء الله أكون هيك زبونة خفيفة ظريفة. تمارا بتقول لي هلأ بعد شهادتك يا أنغام منقدر نحكي مصر أم الدنيا. والله إنها أم الدنيا وبتقول ما حدا يزاود خلص اقتنعوا إنه مصر أم الدنيا عن جد إنها جميلة. أم تامر يا أم تامر يسعد لي صباحك.

يا حلوة، صباح الورد، أحلى وسهلة، كيف حالك؟ طمنيني عنك، إن شاء الله كل الأمور تكون تمام وخير وبركة. صباح الفلات. يلا.

0: مين قال لك اني ما عملتها؟ حطيت له اغاني فلسطينيه. حطيت له يا زارعين السمسم. وبصور لك والله. اسمعي حطيت له كم من اغنيه فلسطينيه. عشت الاجواء شوي. اول شيء حطيت له يا زارعين السمسم. تذكريها ام محمد فادي صباح الورد. مها طاهر صباح الخير. كمان لجهاد وام اياد خراز صباح الخير. اهلا وسهلا. لا بعجبك انا يعني فلسطين ما انا وين ما نروح برضو. أبو علي بيقول لي هلأ بزعل الحاج أبو سامر نابلس أم الدنيا مش مصر أم الدنيا. والله هو ما عنده اختلاف يعني التنتين أم الدنيا.
1: بحب الجهتين أبو
0: الحاج بيحب الجهتين يا أبو علي. صباح الورد أبو علي. طمني عنك إن شاء الله كل أمورك يعني تمام. صباح الخير. بدي أقول صباح الخير للحجات. صباح الخير لأم علاء. صباح الخير يا أم علاء. وكمان
1: أكيد
0: بنت البلد. هندو أنغام إيش مالنا؟ الصبح بهجة. زهرة تاس صباح. إحنا بهجة الصباح. واكتملت البشرة بأميرة حين تبدو. نكتمل منصير ثلاثي كمثل الزهر اللي بيفوح. الله عليكم. صباح الخير والمسرات للثلاثي الغالي على قلوبنا. وينها أميرة عشان نكتمل؟ أميرة دتنا أكيد. أميرة دتنا عيب علي أقول من أميرة أصلاً. أميرة دتنام دتريح شوي. يعطيك ألف عافية أمورة. صباح الورد على 2379143 أو تعليقاتكم الجميلة خلال اللايف الموجود على صفحة راديو حياة. أبو علي والله بوجودك يا أستاذتنا الغالية إحنا بألف خير. كل الاحترام لإلك وربنا يعطيك العافية. الله يعطيكم العافية جميعا. صباح الوردات. وما تنسوا الفعالية الموجودة بالبلد القديمة. حلو نشارك بهاي الفعاليات ونشوف قديش هي بتعزز يعني أهمية رفع الوعي بمجتمعنا بالسلامة وكيف يعني نكون جاهزين لأي ردة فعل مختلفة. صباح الخيرات.

0: له يا عبد الله هان
1: ما في بعد هواها ولا شوارعها.
0: ايوه خلص جاهز عبد الله، الموضوع عند هند كان ومرق بسلاسه. اه شكرا عبد الله لك. صباح الخير، نكمل
1: اول امبارح عملنا حلقه عن المصطلحات.
0: ايوه على لعبتكم عاد.
1: انه يعني ايش الكلمه بيحكيها حدا بتعرف انه هذا نابلسي.
0: طيب
1: كلهم نكشوكي وين انغام تقول هواها
0: شوارع. والله حاولت طول الوقت وانا احاول يا جماعه والله ما هي ظابطه.
1: بس انا بدي احكي لك شغله، انا بالنسبه لي بعرف انه هذا نابلسي من اني.
0: من اني صح.
1: يعني هاي مثلا كثير.
0: المهم
1: بقول لك كانوا تبعون المصنع اللي عملنا عنصريه كثير
0: ليه؟ شو قصده؟ المهم الراكب 11 شيكل.
1: لا ولا يعني ضحك عليها.
0: لا لا الشوفير الموقر الذي لا نعرف اسمه ضحك على الشاب يا عبد الله. نزعل منك عبد الله، ما اخذ منه 11 شيكل سيرفيس ومعاه ركاب صح؟ مش لحاله يعني. يعني فوق كمان ما هو قاعد ساعة بيستنى بالمجمع عشان السيارات، ماخذ منه الشوفير 11 شيكل. عبد الله مالنا، انا قلت الموضوع عندك خلص بدك تحله.
1: طلع بفكرنا يعني هذا بالعكس هيك يتعلم علينا يعني.
0: يعني انت بترضاها يتعلم على الشاب؟ يعني عيب يعني عبد الله. ما انا مستحية اقول عنه ببو، بس حبيت اكبره شوي عبود. ايوه كرنيتوا علي، كان شاركت بهاي الحلقة.
1: كان شاركت بهاي الحلقة، كان طلعتينا.
0: كان ساعدكم، كان صباح الورد. معلش بنظبطها. ام حريص هواش يسعد صباحك. انغام صباح الفل، اهلا وسهلا.
1: دبحنا على الجبل الجنوبي والشمالي
0: برضو؟ ليش؟
1: دبحنا رسمة.
0: لماذا؟ وين الحج ابو مصعب؟ ان شاء الله اموره تمام.
1: والباقي جروب.
0: طب حلو حلو، فايتني شغلات برضو يعني. انا هون رايح علي اشياء كمان. صباح الخير يا جماعه على 2379143 او من خلال اللايف الموجود على صفحه راديو حياتي على الفيسبوك. انغام اكيد جاي من السفر، جايبه معك اسئله حلوه للحلقات الجايه. السفر بيكون ساعدك طبعا. والله السفر ساعدنا بكثير اشياء، على الاقل تعلمنا كيف نبتسم بكل سهوله يا عبد الله. هناك طول الوقت بدك تضلك تضحك على فكره.
1: بالبقلي يعني رحت مصر
0: انا. والله حتى الناس اللي بتقول عن حالها شوي نكديين ومزاجيين ما فيش هناك هذا الكلام. لا انت بتطلع بوجوه الناس كله بيضحك، فانت بدك تضحك يعني.
1: انا يعني بالبقلي.
0: هند روحي. خديني معك بس، تعمليش زي ما انا عملت. خديني معك.

0: كمان بدي اقول لايوش. ايوش بتقول لي شو بتقول لي بالضبط؟ سالما يا سلامه، الحمد لله على السلامه حبيبه قلبي ايوشتي، ويسعد صباحك. بدي اقول صباح الخير لمحمود ابو طه، يسعد صباحكم. من رفح المنسيه، مين قال انه رفح منسيه؟ لو تشوف معزه اهل غزه في مصر يا محمود. صباح الخير.
1: هذا انت اسمها هي ليراد محضره الكير.
0: ايش
1: إيه؟
0: لا ما أنسيتها هاي المرة الجاي. لا نروح على الحدود. بونجور شوب شوب.

0: يلا صباح ايش مالكم؟ محبتي موجودة حبيبي، ليش غيران؟ صباح يسعد صباحك يا نغوم، الحمد لله على السلامة. عبد الله بيقول لي شعب مصر معروف من يوم يومه، يعني هو وضع الاقتصادي على قده وعايش على البساطة، يعني سمعنا على البساطة. حمزة يسعد صباحكم أحلى قناة. هلأ السؤال أنغام، كيف المطاعم بمصر وكيف أكلها؟ زي عنا
1: مين أنا اللي بقول لك؟
0: تمارا. طيب يا تمارا شوفي يا رب.
1: يعني هو معروف انه اكل مصر،
0: يعني كيف بدي اقول؟ اسمعي تمارا شوفي
2: شايفتيها ضعفانه يا تمارا؟
0: بالعكس وجهي منور.
2: طبعا انت دائما منوره،
0: الله يرضى عليك. بس هات نحكي عن الاكل المصري. هلا شوفي، كشري لا يعلى عليه من عند ابو طارق، انا نعمل دعايه لابو طارق.
1: مين قال لك عليه برضه مجودات؟ يعني
0: لا، هلا ابو طارق هذا انا يعني دورت عليه من يعني هو طلع لي بالانترنت، ولما سالت عنه سلامه قال لي هذا اقدم حدا عمل كشري، او هي الكشري لعبته اصلا يعني. وهو بحاره من احدى العشوائيات، لو تشوف الحاره ولا تشوف الناس اللي بتيجي هناك تاكل كشري. شو مليان؟ نحن لقيت طاوله قاعد، بجوز قعدنا عشان فلسطينيه، بس في ناس تكون برا واقفه.
1: طيب
0: جايبة معسل نشتري؟ لا مش جايبة معسل. لا مش هيك برضو، مش حبيع يعني. أما كيف الأكل؟ يعني الكشري رقم واحد. هلأ أكل مصري مصري مصري مصري، ما أنا ما أكلتش عشان ما أكذبش يعني.
2: كوارع؟
0: لا بس طول الوقت كانوا قديش يحكوا لي عن الكوارع، قديش إنه يعني أنا الكوارع بأكلهاش.
2: هاي أكلتهم المشهورة فتة الكوارع.
0: يعني أكلت سمك طبعاً هناك.
2: جميل.
0: بالإسكندرية.
2: هناك سمك.
0: بتروحي أنت بتنقي السمكة وبعمل لك إياها. زاكي أكلها يعني، منجرب كل إشي يعني. أنا بقدرش أحكي يعني أحكي كتير، لأنه أنا أكل مصري مصري مصري هاي الرحلة ما أكلت. استنونا بالرحلة الجاي نأكل أكل مصري. برضو بقدرش أحكم، كانت كلها لقمتين. أكلت مشاوي. هم بيحكوا عن اللحمة بمصر مش زاكي، والله لا بأس بها الصراحة، لطيف كان طعمها، زاكي جدا. أنت ما بتاكل، شو عمل لك؟ خليك نباتي. أم أيمن بتقول لي ما شاء الله وجهها منور، عشان هيك سألت يا أحمد. طبعا
2: يسعد صباحك يا أم أيمن.
0: هلا كلهم بدهم ينوروا بالراديو.
2: كانت دائما مستفيدة لإلك أم أيمن، وجميع المستمعين كانوا مستفيدين لإلك.
0: يعني أنت ما استفدت لي
2: طبعا، لا شك. أنا بحكي عن المستمعين.
0: صباح الخير. طيب شو الأخبار؟
2: الحمد لله، أنت كيفك؟
0: والله فضل من الله، الحمد
2: كيفك
0: لله.
2: كيفك عفرائنا؟
0: كيفك عفرائي؟ تمام الحمد لله. لا والله إني اشتقت لكم عن جد، وحياة الله. ليش ماخدين
2: عني تستحق اللقب أم الدنيا ولا لا؟
0: طبعاً من غير شك. لا بتجنن.
2: ما يعني ما رجعتي بقرارك إنه نابلس أم الدنيا أو فلسطين؟
1: ولا مرة. أنا بعجاوب عنها.
0: شكراً حبيبة قلبي. هين
2: جاوبت عنها ولا مرة.
0: لا يحفظك.
1: عبد الله بسلم عليك. صبح عليك.
2: صباح الورد. صبح يا عبد الله. صباح الفل الى كل جميع المستمعين.
0: يا صباح الوردات. هيو بيقول لك احمد نور نورت يا غالي.
2: نورك نورك يا عبد الله. يعني لو يرجع الزمن فيكي ويرجعوا يخيروك تسافري على مصر بدون اي شك بتقولي لهم اكيد؟
0: طبعا. يعني من دون تفكير. بعدين اصلا يعني انا ما لحقت اشوف كل الاماكن اللي بدي اياها بال بالقاهرة. أحمد يعني في كتير أماكن لسه ما لحقت. ما في حدا زار مصر إلا وبرجع بشتاق يعني، وإنت هناك بتكون مشتاق للبلد للقاهرة يعني.
2: كيف رحلتك كانت عن طريق الجسر وهيك؟ حتسينا.
0: ليش بدك تذكرني؟
2: يلا حتسينا شوي.
0: والله بالجسر أنا تبهدلت، ليش أكذب؟ تخيل بين الجسرين بارح قعدت 4 ساعات بالباص. للأسف كان الجسر.
2: عبد الله بيطالبك يا أم سعد تعملي لهم رحلة على مصر.
0: من كتر ما حكيت عن مصر.
2: أكيد أم سعد إن شاء الله يعني، بس نسرق بنك بنعمل لكم رحلة.
0: يا لطيف. ليش نسرق؟ يا لطيف. لا بعيد الشر عن قلبنا إنه نسرق. بس طلع يعني هلا الجسر انا مش كتير رح احكي عنه، بالنهايه كلنا عارفين ايش رح يصير فينا على الجسر، اكيد رح نتبهدل، فبس انه الواحد مش بقولوها يوم الطحان يوم
1: خلص ايه اللي بيصير،
2: يعني تستحق
0: مصير العناء. اكلت مسقعة نجاة؟
1: اكلتي؟
0: اه
1: كثير.
0: اه بتتاكل؟
1: شو هي؟ طب احكي لنا شو مكوناتها.
0: باذنجان
1: وبندوره.
0: بندوره بارده
1: وفيها تومه.
0: انت شو بدك، فيكي تطلبي بدون تومه، بس هي بتنحط لها تومه.
2: هاي بتتقدم مع لحمه صح؟
0: ايه مع السمك يعني عادي كمان.
2: هي نوع من بيعملوها
0: مقبلات على فكره مش شكله.
1: اه هي مقبلات
2: بيعملوها عندنا باغلب المطاعم.
0: اه بيعملوها المسقعه
2: صحيح من ضمن
0: بس
2: المقبلات.
0: بس بمصر ازكى برضو. عبير بتقولي كيف الاكل في مصر؟
2: برضو احنا دائما بنشوف الاشي للغريب اضبط.
0: لا بس اكلنا زاكي، اكلنا رقم واحد على فكره عشان تكون عارف.
2: لا شك.
0: لطيف الاكل. اسكت انت عبد الله خليك ساكت لانك مسافر برضو. برضو اكل. كل عام بيسالني عن الفطير مشلتت. طبعا اكلت وجبت معي. ما انا حطيته شوي يفرز، حجيب لك بس بلش اقطع فيه.
2: اي طعم جبتيه؟
0: مش انا مش قصه طعم،
2: هم ما بيعملوا زينا.
0: جبت لا لا لا هو ساده، بس انا جبته مش من مكان يعني. انا ست بيت تفضلوا، انا بلشت اتعرف على العالم. انا ست بيت عملت لي اياه الفطير مشلتت.
2: في تطورات.
0: نعم صحيح.
2: تحياتنا لسلامه.
1: سمعت
0: لا عن جد هلا بسمعه. حاضر. من سل كله من سلامة. هاي الست البيت وقلنا عنها فعملت لنا فطير مشلتت يعني.
1: جميل.
0: بعرفش إذا بعده والله على الله.
2: تحياتنا لسلامة.
0: النهاية والله والله النشمي ما قصر. نحكي بلغتنا.
2: هي أنغام راجعت لكم بلغات متعددة، مصري أردني فلسطيني.
0: أنغام بالنسبة عبد الله بيقول لي الأردن يعني قضاها على المنسف مع جميد، وأهم شيء ميدان الرماية. شوف أنا كل اللي قعدتهم بعمان يومين، فأنا صريحة ما كانش كتير عندي وقت ألفلف، كان عندي زيارة قرايب والله يا عبد الله. حبيبتي هند. وأكلت منسف أول يوم، طبخوا لي منسف قرايبي، ما كنتش كتير مشتاقة للمنسف، بس أكلنا شنا نعمل
2: مثلا. جميد وحركات وبركات
0: طبعا
2: أكيد.
0: بس بتعرف أنه بأهل مصر الفش مقلوبة؟
1: ليه؟
0: بخوش المقلوبة
2: إطلاقا؟
0: إطلاقا.
2: ولا أي أكلة فلسطينية؟
0: لا هي المقلوبة ما بتنعمل يعني، ما يعني يمكن مسخن. بيوت قليلة مثلا. سلامة قال لي أنه فش مقلوبة
2: مسخن.
0: لا
2: نطالب بأهل مصر بأنهم يجربوا الأكلات
0: الفلسطينية. قلت المرة الجاي نعملك إحنا المقلوبة في مصر.
2: بس بشوف على وسائل التواصل الاجتماعي في عدة مطاعم يعني تتعمد بأنها تعمل الأكل الفلسطيني.
0: مش المصرية كله مثلا، بيكون
2: شوام صاحبها.
0: شوام اللبنانية.
2: جميل.
0: بس ما أكلتش مقلوبة أكيد، مش طلع أكل مقلوبة يعني.
2: طب الله يسامح، اطلبيها وجبة مخصوص يعملوا لك إياها، أعطيهم الطريقة.
0: لا أنا بروح أطبخ، ما فيش مكان كنت أطبخ فيه. ف في عندهم مجدرة ولا لا؟
2: هي نفسها الكشري يا
0: عبد الله.
2: كشري يعني، بس بضيفوا معاها معكرونة. كأنك تاكل مجدرة بس ضيف معكرونة.
1: لا
2: لا انا بعرف رز وعدس ومعكرونة والدقة. الدقة هاي
0: أسكى إيش؟ الدقة والشطة.
2: أكيد
0: طبعا. عندهم بعد الكشري شو بتاكلوا؟
1: كشري أبو طارق.
0: طبعا كشري أبو طارق. سلامة أقول لأبو طارق أني أنا عملت له دعاية بفلسطين. رز بلبن. طبعا شو الرز بلبن؟ طلع رز بحليب.
2: هم ما بيحكوا عن الحليب، عندهم حليب بيقولوا له لبن.
0: لا ما انتقدت أكلهم عبير، حرام عليكي. أنا قلت أكلهم زاكي، بس أنا ما جربت الأكل المصري يعني، ما جربت، ما أكلتش شو حمام مثلا، ما أكلتش بط، ما أكلتش أكل فيه سمنة. لا لا لا لا لا، والكشري كتير زاكي، فحرام عليكي يا عبير.
2: بدهم
0: حرام علي، بدنا نرجع على مصر يا عبير مالنا. لا ما انتقدتش الأكل المصري نهائيا، شعب مضياف.
2: شعب المصري طيب
0: مضياف لأبعد الحدود. لا لا إعلامية حرام عليك يعني، ضيقت. أم الأبد. أكلات بلادنا أزكى، كل بلد وأكلها. صارت الحلقة إحنا بنسأل أنغام وأنغام تجيب. خلص كل مرة أنغام سافري على بلد وإحنا بنسألك أشهر أكلاتها وأشهر أماكنها وأجملها. أنا موافقة.
2: شو شفتي أجمل أماكن بمصر؟
0: خان الخليل.
2: خان الخليل يعني قديم زي البلدة القديمة عندنا
0: بالمجلس. شو قديم؟ أقدم. أقدم.
2: كيف أسعارهم؟
0: يعني الجنيه بالنسبة لنا كتير رخيص.
2: بالنسبة لهم ممكن غالي. بالنسبة لرواتبهم فهو غالي. غالي.
0: بس بالنسبة لنا كتير رخيص الصراحة العملة.
2: يعني المية دولار بتساوي بتهيأ لي 5000 جنيه.
0: لا 81 دولار صرفت لي إياها لما صرفت 5500 جنيه.
2: من بكرة كلكم سافروا على مصر.
0: الخان الخليلي حلو حلو يعني جميل جميل جدا.
2: بس بالمقابل ممكن تدخلي محلات تلاقي أقل شيء بألف.
0: الماركات المطاعم اللي بالمولات بس بالنهاية أنت مش كتير رايح. عبير ما بتحكي عني طلعت بتحكي عن حدا تاني. طب بسيطة بس لا ما في مجال للانتقاد يعني اللحمة عندهم طيبة يعني أنا أكلت لحمة زاكي على فكرة.
2: صحتين وهنا.
0: وكمان في سوق اسمه سوق ديانة بوسط البلد بيعملوه كل سبت طبعا أكيد أنا رحت عليه هو سوق كله هيك أشياء قديمة وأنتيكا. يعني هلا يا رب سلامي اذا كنت موجود صحح المعلومه هو جنبه في سينما اسمها سينما ديانا فسموا السوق هيك بجمعوا كتير بضاعه بيعرضوا بضاعتهم ببسطوا فيها بالشارع كل سبت تحف
2: مثل عنا مثل سوق الجمعه
0: مو تحف اشياء اثريه عملات طوابع الكاسيت هذا اللي بنحط
2: بالراديو
0: ايوه لا الكبير تبع ايام ام كلثوم ايوه هذا ايوه صرت احكي سلامي اكثر كلمتين بحكيها ايوه فهماني فما تستغربوش طول الوقت هيك فهماني فهماني وايوه
2: انا وهند توقعنا انك ترجع بتحكي مصري بحته لدرجه
0: ما انا المستمعين قالوا لي مش ترجع تحكي مصري فهم اللي بيحكوا مصري وانا بعيد
2: شفتوا هي راجعة تحكي فلسطيني ونابلسي
0: ما هي أجمل أمكنة في مصر
1: سوسة هذا سوسة جاي سوسة
0: بعرف قعد عائل طيب تمارا في مصر للترفيه والألعاب كيف أعترف لك أني أنا ما رحت أماكن فيها ألعاب
1: إحنا رحينا على حضارة
0: بالضبط يعني يعني أنا آسفة إني ما عندي إجابة لهذا السؤال لأني أنا ما رحتش على أماكن فيها ألعاب يعني تمارا بس خان الخليلي فيك تعتبري هو عبارة عن سوق عن إشياء ترفيهية عن إشياء تتبضعي فيها عن إشي تشوفي حارات قديمة طبعاً أنت بتفوت بشارع بتطلع من شارع ما إلك علاقة فيه وهات يلا حاول اطلع على المفرق حضيع بكل سوق حضيع كنت بكل سهولة هيك كله زقة كله بودع كله اسمعي بتطلعي بتفوتي من مكان بتلاقي حالك بمكان تاني وضعتي انت طيب مين اجمل ملابسهم ولا ملابسنا الملابس متشابهة الصراحة
2: الموديلات متشابهة
0: في كتير ماركات اوروبية واجنبية
2: ممكن تلاقي موديلات هون عنا اجمل من هنا
0: وفي كتير ماركات مصرية حلوة كتير يعني فما حسيتش في اختلاف بالملابس الصراحة تمارا نفس الملابس الإشي اللي بدي يختلف إحنا عنا تطريز وهم عندهم الإشياء الفرعونية يعني غيره حتى حالي بامتحان
2: أنا غام حاسة حالها بي
0: زي سوق الجمعة عنا عبد الله يعني بس هو كل سبت لا وفي سوق اسمه سوق السبتية كمان غير سوق ديانا
2: هذا إيش
0: برضو هيك سوق شبيه بهذا السوق بس هذا أجمل
2: رحتي على الأهرامات؟
0: عيب عليك تسألني هذا
1: السؤال. يعني أحمد.
2: في ناس ما بيروحوا.
0: شو ما كيف ما أروح على؟
1: هذا اللي ما بيروح ما يعني ما هو مش يعني مش فاهم.
0: مش فاهم مصر طبعاً رحت على الأهرامات. والأهرامات مش زي ما إحنا بنشوفها بالصور يعني إشي عظيم إشي خرافي إشي بياخد العقل. كيف عملوها عن جد كيف بنو طبعاً رحت على المتاحف رحت على 3 متاحف أنا.
2: شفتي فرعون؟
0: بمتحف الحضارات. ولا إشي فيه متغير إذا الشعر موجود. إحدى الملكات كانت عاملة الجدولة الجدلة موجودة. في أسواق شعبية مصر كلها أسواق شعبية في سوق اسمه سوق العتبة يا سلام هذا إذا عملت هيك بإصبعك ما بتشوفيه. من كثر الاقتضاض من كثر ما الناس موجودة اسمه سوق العتبة إذا عملت هيك بالإصبع ما
2: بتقدري.
0: ما بتبين ما بتشوفه كلها أسواق شعبية طبعا يعني فيها مولات وفيها مطاعم وفيها أشياء كتير يعني جديدة وجميلة، بس اللي بدي يشوف مصر بدي يروح على الأسواق القديمة وعلى الحارات القديمة.
2: جميلة مصر، خصوصا نهر النيل، الإسكندرية، القاهرة.
0: جبت والله سألت عن ورقة وحطيت الاسم ورميته بنهر النيل عشان تيجي.
2: كتبتي أسماء نطيب؟
0: بس هند، هند اللي طلبت، أنت ما طلبت.
2: هذا إيش يعني؟ شو بعمل
1: يعني؟ إنه عشان
0: هيك هي هيك. طيب أنا عبد الله اللي مين عبد الله؟ أنا عبادة. المعلومة اللي أنت قلتها أنا ما رح أتداولها، ما في إشي رسمي، بدي أعتذر منك. يعني خلينا نعمل مثلا إخفاء أو ديليت عشان نتأكد من المعلومة. شو أجمل مكان انبسطت فيه؟ سؤال ملغوم. أنا انبسطت
2: بكل مصر.
1: بس أنا أقولكم
0: حرات
1: لا، خان الخليلي وقهوة أم كلثوم. يعني أنا بجاوب عنها،
0: خان الخليلي وقهوة أم كلثوم.
1: ما بتعرفني أنا كنت عايشة معها
0: في هند طول الوقت. أنا أصور لهند طول الوقت حبيبتي، طول الوقت كانت معي طول الرحلة. في مكان اسمه تمارا خان الخليلي وفيه قهوة اسمها قهوة أم كلثوم هناك. طبعا شارع المعز هنا بيقولوا له شقة أحلام العصر، إشي خرافي. أكيد شفتوا على السوشيال ميديا، إشي جميل جدا. يعني
2: أنا دائما بيطلع لي ريلزات عن
0: بخوت، نفس ما بنشوف.
2: جميل، المهم إنك انبسطتي ورجعتي بالسلامة
0: ورجعت أشيل عنك الحمل. يا رب. والله يعني من الأماكن بتنعاد إن شاء الله جميعا. أكيد. كل سنة إن شاء الله ربنا يهدي بالكم كلكم، يكون عندكم اختيارات وتجربة هيك بالسفر بأماكن أنتم بتحبوها.
2: طبعا
0: بغير جو نفسية. طول الوقت بقول لي شو اسمه، شفت الأهرامات؟ لا يا تمارا حرام عليك.
2: سيريش هيا، أنا سألتها نفس السؤال يا تمارا.
0: طبعا شفت الأهرامات والمتحف المصري الكبير ومتحف الحضارات ومتحف القومي.
2: ركبتي عربة الخيل اللي بتكون قدام الأهرامات؟ هاي ما شفتها أنا.
0: أنا ركبت جمل وركبت حنتور.
2: ممتاز. إن شاء الله كل سنة هيك تطلعي لك على دولة شكل وبترجعين.
0: بس أشبع من مصر هلا.
2: وبترجعين لنا جايبة معلومات. أنت
1: على فكرة حكي شغلة عبد الله سأقابل بقلك، يعني بقلك بجد تروحي على المغرب وعلى.
0: أنا. بالضبط بتخيل. يعني شوفوا بشكل عام عبد الله عم بيقول بلادنا احلى بلاد، حلو البلد بس حلو الانسان يروح يعمل سياحه ويتعرف على الدول العربيه بشكل عام. وان شاء الله تطلعي على المغرب والجزائر يا انغام، احلى بلاد، حلوه جميله هاي البلاد. وتونس جميله.
2: تونس الخضراء.
0: تونس الخضراء. بلادنا العربيه حلوه والله، يعني فرصه ان الواحد
2: حلو الواحد
0: يزور ويشوف
2: كل فين وحين، يطلع يشوف الثقافات المختلفه، يغير وجوه، يشوف حضارات كمان مختلفه. ويبدل هالوجوه اللي بيشوفها بشكل مستمر.
0: حلو
2: التقافة اللي بيشوفها،
0: تعرف على ناس جدد. وتفرض حالك على ناس،
2: يعني تتعرفي على ناس جديدة. مثل ما حكيتي هذا جميل، بغير طبعاً من نفسية الواحد. انت انا بتوقع انه اول ما طلعتي من أريحة تغيرت نفسيتك، او لما تدخلي هيك
0: أنا
2: بلد
0: أول
2: ثانية.
0: انا اول ما شفت مصر تغيرت نفسيتي. لا لا لا لا تخليني بأريحة. الصفاء بتقول حلقة اليوم تشجيع للسياحة بمصر لانها تستحق والله. ام ايمن القصد عن قرب منظر ضخامتها هل هو مرعب؟ لا، انت بتكوني بس بحالة من الصدمة على انه كيف صارت هيك او كيف هاي الحضارة او كيف تم بناءها. لا مش مرعب ابدا، يعني تكوني بقمة الروعة وانت عم بتشوفي الاهرامات. انا يعني عاجزة اوصف الاهرامات الصراحة. عبد الله بيقول بس من عنده بيحكي لي من احلى البلاد العربية المغرب، ولازم تجربي سياحة عليها. ليش لا؟
2: وتونس كمان جميلة.
0: تونس حلوة.
2: تونس في كتير ناس بتشكر فيها، تونس الخضراء.
0: يلا احمد انت بتروح على تونس.
2: انا يا عبد الله بجرب لكم تونس وبرجع لكم بتجربة جديدة بفيدكم فيها اكيد.
0: مش غلط ان شاء الله.
2: هيك راح يصير كل حدا منا من الطاقم يطلع كل سنة دولة شكل ويرجع لكم بمعلومات تفيدكم.
0: وسمعت اميرة لبنان فيلا.
1: لا هذا من حد لبسها اياها.
2: علاء زميلتنا اميرة نفسها تروح على سويسرا.
1: سويسرا.
0: السقف عالي عند أميرة.
2: حتى مسكينة وهي بتكون قاعدة يعني بتفكر لمجرد بالسفر على سويسرا بصير يطلع لها تلقائيا ريلزات.
0: أنا هيك لما قررت أسافر على مصر طول الوقت يطلع لي.
2: شو السر؟
0: شو بعرفني؟
2: كتير دائما.
0: بيقرأ أفكارنا.
2: يعني هل هو فعلا بيقرأ أفكارنا لمجرد إحنا ماسكين الجوال؟
1: لا لا هو يعني والله. لأنه أنت بتكون حكيت فخلص مع الذكاء الصناعي فهو أخذ اللي أنت حكيته وبلش يعني يبني عليه.
2: والله وصلنا لتطور رهيب.
0: آه يلا نودعهم. طيب مستمعينا الكرام إن شاء الله بنشوفكم بكرة بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. شكرا لكل حدا ما كان معنا بالحلقة أو ما كان معنا بالحلقة. إن شاء الله دائما بنشوفكم وإنتوا بأفضل حال وبأحسن حال، ودائما تذكروا إنه يعني الابتسام الجميل سر الوجه الجميل. تحياتي لإلكم كل فريق طاقم راديو حياة، بصبح عليكم ويا رب يديم عليكم الصحة والعافية، ونشوفكم بكرة إن شاء الله في أمان الله.

0: يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا.
1: حياة FM بتواكب القديم والجديد.

0: حياة اف ام بتشيك على القديم. شو تعريف الهوى برأيكم؟ شو تعريف الهوى برأيكم؟ شو تعريف الهوى برأيكم؟ الهوى ممكن يكون هيك.
1: هوا يا هوا يا نسمة صيف رايحة.

0: الكل الكل انبلب هواها انبلب هواها انبلب هواها حبها نغرب فيها حبها نغرب فيها. حياة FM يسلم لهواكي يسلم لهواكي. حياة الأقرب حياة الوطن
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن
2: المواطن يا قصص حداوي
0: حياة هواها نابلسي
3: بابحث لليون كأنه بيت واحد كله أهل كله أهل والدبكات بالشقارع
0: حياة هواها نابلسي.
4: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: والله يا سارة محتارة، ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم وزوجة تعبان من آلام ظهره وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسياً.
6: ولا تحتاري يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
5: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
6: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وإنتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
5: وين موقعهم؟
6: بنابلس بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت 1 الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
7: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأمناً.
8: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
9: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
10: بابا؟
11: نعم يا عبود.
10: بس أنا شطور.
11: أنت أشطر واحد.
10: ليه يا عبي؟
11: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
10: دي من محل دكان حياة.
11: يلا على دكان حياة،
10: عنده ألعاب حلوة كتير.
12: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
8: أوف، مضيع بطاقة البنك.
9: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
13: إنها الساعة 12 ظهرا.
14: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
15: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 24 درجة مئوية. أفادت مصادر صحفية في مدينة نابلس قبل قليل أنه تم العثور على جثة متفحمة في أرض خالية قرب مفرق المعاجين الغربي بعد اندلاع حريق في المكان، فيما لا تزال ملابسات الحادث غير واضحة. شهد قطاع غزة اليوم خروقات إسرائيلية جديدة للتهدئة أوقعت شهداء وجرحى، إذ أصيب نازحان برصاص القوات الإسرائيلية في محيط مدينة حمد وحي الأمل غربي خان يونس جنوبي القطاع. تتواصل اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة وشاملة لاقتحام القرى والمنازل والأراضي الزراعية والاعتداء الجسدي على المواطنين وسرقة ثمار الزيتون. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة تخللتها مداهمة عشرات المنازل وتخريب محتوياتها واعتقال عدد من الفلسطينيين، إلى جانب اندلاع مواجهات في عدة بلدات أسفرت عن إصابة فتى برصاص الاحتلال في مدينة قلقيلية. حذر مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بوسط الضفة الغربية صلاح الخواجة من تصاعد اعتداءات المستعمرين ضد أبناء شعبنا، مشيرا إلى أن مجموعات منهم تتلقى تدريبات على اقتحام القرى والبلدات وإحراق الممتلكات والاعتداء على المواطنين باستخدام الأسلحة البيضاء والنارية. أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها تسعى لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة متذرعة بما يسمى بتشجيع الهجرة الطوعية، ولكن إسرائيل تنفذ على أرض الواقع حملة واسعة بحق الفلسطينيين في الضفة في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم إلى الحرب على قطاع غزة والإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل هناك. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن القوات الإسرائيلية نفذت عملية تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة باتجاه منطقة الحمامة عند مدخل بلدة الخيام، ما أدى إلى تطاير الرصاص نحو طريق مرجعيون. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك، بيت فوريك سالك، طريق البذان سالك، سرة سالك، بورين سالك، عورتة سالك، المربعة سالك، دير شرف مغلق بكلا الاتجاهين. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
16: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
17: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الثلاثاء غائم إلى غائم جزئي معتدل في معظم المناطق، ما بيطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل. أما لبكرة فبيكون الجو غائم جزئي إلى صافن معتدل في معظم المناطق، وبيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شيء معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: عيش أيامك
1: ضحك ولعب وجد وحب
0: عيش أحلامك
1: عيش بالروح والعين والقلب.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: وراء كل صوت حكاية، وراء كل حكاية صمود. حكايات من فلسطين لأشخاص واجهوا التحديات وحاولوا أن يصنعوا منها فرصة وحولوا الألم إلى أثر. في أصوات الصمود نقترب من حكاياتهم، نسمع أصواتهم ونكتشف ما وراءها. أصوات الصمود، بودكاست قصصي يوثق أصواتا حقيقية من فلسطين، لأن كل شخص يحمل حكاية وهذه مساحته. أصوات الصمود عبر أثير راديو حياة 100.8. إعداد وتقديم شهد استيتية، إنتاج راديو حياة وممول من الوكالة الفرنسية لتطوير الإعلام. يأتيكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، ويمكنكم متابعة الحلقات عبر منصات راديو حياة على مواقع التواصل الاجتماعي. أصوات الصمود، قصص حقيقية، أصوات حقيقية، تغيير حقيقي.
6: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
2: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
3: تعرف وائل؟
4: شو حبيبنا؟
3: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
4: طبعا. الشحرورة ولو
3: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
4: لا لا لا لا ولا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
3: سمعنا.
4: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
3: الله الله. 1-0 حلو
4: حبيبي.
3: يلا

تابعونا من خلال حياة.bs. تابعونا من خلال موقعنا الإلكتروني حياة.bs.

0: من الميدان ومن حول العالم، نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلاً بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 25 درجة مئوية. شهد قطاع غزة اليوم خروقات إسرائيلية جديدة للتهدئة، أوقعت شهداء وجرحى إذ أصيب نازحان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مدينة حمد وحي الأمل غربي خان يونس جنوبي القطاع. تتواصل اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وشامل لاقتحام القرى والمنازل والأراضي الزراعية أيضاً، والاعتداء الجسدي على المواطنين وسرقة ثمار الزيتون واقتلاع الأشجار بالتزامن مع موسم قطاف الزيتون وتصاعد الانتهاكات بحق المزارعين والتجمعات الفلسطينية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مداهمة عشرات المنازل وتخريب محتوياتها واعتقال عدد من الفلسطينيين، إلى جانب اندلاع مواجهات في عدة بلدات وأسفرت عن إصابة فتى برصاص الاحتلال في مدينة قلقيلية. حذر مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بوسط الضفة صلاح الخواجة من تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد أبناء شعبنا، مشيرا إلى أن مجموعات منهم تتلقى تدريبات على اقتحام القرى والبلدات وإحراق الممتلكات والاعتداء على المواطنين باستخدام الأسلحة البيضاء والنارية. تعلن الحكومة الإسرائيلية أنها تسعى لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة متذرعة بما يسمى بتشجيع الهجرة الطوعية، ولكن إسرائيل تنفذ على أرض الواقع حملة واسعة بحق الفلسطينيين في الضفة في الوقت التي تتجه فيه أنظار العالم إلى الحرب على قطاع غزة والإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل هناك. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع دير شرف، أزمة بكلا الاتجاهين، 17 سالك، بيت فوريك سالك، البدان سالك، سرة سالك، عورتة سالك، والمربعة سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
0: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
0: الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الثلاثاء غائم إلى غائم جزئي معتدل في معظم المناطق، ما بيطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل. أما لبكرة فبيكون الجو غائم جزئي إلى صافن معتدل في معظم المناطق، وبيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: والله يا سارة محتارة، ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم، وزوجة تعبان من آلام ظهره، وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسياً.
3: ولا تحتاري يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد، بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
2: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
3: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وإنتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
2: وين موقعهم؟
3: بنابلس بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت 1 الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
4: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأملاً.
5: شوفي ما في
2: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
4: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
2: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
4: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
2: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياتي.

0: الساعة الآن 2:00 مساء. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو لليوم الثلاثاء غائم إلى غائم جزئي، معتدل في معظم المناطق، ما بيطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل. أما لبكرة فبيكون الجو غائم جزئي إلى صافن، معتدل في معظم المناطق، وبيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
2: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2:00 مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 13 من تشرين الأول للعام 2026، ودرجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 26 درجة مئوية.

0: ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. مصابون بينهم فتى برام الله والبيرة، ومحاصرة مجمع فلسطين الطبي، ومداهمة مؤسستي أيضا الضمير ولجان عمل المرأة. في العناوين أيضا شهداء بينهم أطفال في غارات استهدفت نازحين في قطاع غزة، والاحتلال يهدم منازل ومنشآت بالضفة والقدس. والآن نبدأ الثانية مستمعينا الكرام في هذه التطورات الميدانية الأخيرة في محافظة رام الله، ونتحدث عن إصابة فتى، ونتحدث عن إصابة آخرون بحالات اختناق. وقوات الاحتلال الإسرائيلي كانت اقتحمت مناطق عدة في مدينة رام الله والبيرة بالضفة الغربية. التفاصيل الآن أكثر في لمتابعة هذه التطورات مع الزميل مراد السبعي. مساء الخير، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير أنغام، أهلا وسهلا بك.
0: مساء النور مراد. إذن يعني آخر التطورات الميدانية الآن في مدينة رام الله والبيرة، نتحدث عن مصابون، محاصرة مجمع فلسطين الطبي، نتحدث عن مداهمة مؤسستي الضمير ولجان عمل المرأة أيضا، تفضل.
1: نعم، يعني منذ ساعات الصباح اقتحمت قوات الاحتلال مدينة رام الله. هناك حتى هذه اللحظة إصابة لطفل يبلغ من العمر 14 عام، وإصابة لشاب وصفتها وزارة الصحة بأنها إصابة خطيرة. هناك إصابة بشظايا قنابل صوتية لعدد من الزملاء الصحفيين، وهناك أيضا إصابات بالاختناق لعدد من الزملاء الصحفيين. هناك أيضا ثلاث حالات اعتقال للشابين، واعتقال لفتاة حتى هذه اللحظة لم يتم التعرف على اسمها. قوات الاحتلال ما زالت تحاصر مبنى كان يتواجد به جمعية أو مؤسسة الضمير التي تعنى بشؤون الأسرى. هذا المكتب تم أصلا اقتحامه سابقا في وقت سابق، وتم مصادرة جميع المعدات التي المتواجدة به، لكن هذا اليوم نفس المكتب مستأجر لأشخاص آخرين وهم محامون، لكن الاحتلال اقتحم هذا المكتب وصادر مجموعة من الملفات والأجهزة المتواجدة في هذا المكتب. حتى هذه اللحظة جيش الاحتلال يتواجد في محيط مستشفى رام الله الحكومي، وفي محيط دوار التشريعي، وبالقرب أيضا من منطقة المصيون، بالقرب من فندق الكرمل. هناك مواجهات خفيفة حتى هذه اللحظة، يطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي تجاه المواطنين. هناك نشر لعدد من جنود القناصة على أسطح المباني العالية. حتى هذه اللحظة بالرغم من أن جيش الاحتلال أو أبلغنا عن أن هناك انسحاب، لكن هذا الانسحاب جزئي، ما زال جيش الاحتلال يتواجد في محيط المنطقة. بالنسبة لاتحاد لجان المرأة، لم نبلغ عن اقتحام لهذا المبنى، فقط كانوا بجواره لكن لم يتم اقتحامه. الاقتحام هو فقط لما كانت مؤسسة الضمير سابقا، وهي بالأصل مغلقة بقرار عسكري إسرائيلي سابق، وما تم مصادرته اليوم هو في ذات المكتب. هناك تواجد عدد من المحامون أعتقد، وتم مصادرة عدد من الملفات. القوات المقتحمة يعني كانت كبيرة، أكثر من 30 سيارة عسكرية إسرائيلية اقتحمت من منطقة أو من مستوطنة بتاغوت المقام على أراضي المواطنين في مدينة البيرة، وأيضا هناك قوات كانت قادمة من مستوطنة بيت إيل أيضا المقام على أراضي المواطنين في بلدية البيرة. نبلغ حاليا عن انسحاب لجيش الاحتلال باتجاه بلدة بيتونيا، ولكن هناك تغطية على هذا الانسحاب ضرب قنابل الغاز المسيل للدموع وأيضا الرصاص المطاطي. إذا على ما يبدو حتى هذه اللحظة بشكل أولي هناك انسحاب جزئي حتى هذه اللحظة من المناطق التي يقتحمها جيش الاحتلال.
0: نعم، في حال جدة جديد نبقى على اتصال. شكرا جزيلا للزميل مراد، أهلا وسهلا.

إذن ثلاثة إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رام الله، إحدى هذه الإصابات كما فاد الزميل مراد وصفت بأنها خطيرة، يمكن وأيضا أضاف أنه تم الحديث عن انسحاب، ولكن في حال جدة جديد نوافيكم بآخر التطورات الميدانية بما يحدث في مدينة رام الله، ونتحدث عن محاصرة لمجمع رام الله الطبي أيضا.

أيضا لازلنا نتابع وإياكم آخر التطورات الميدانية. اليوم هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منازل ومنشآت فلسطينية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس أيضا بذريعة البناء دون ترخيص. هذا أتى بالتزامن مع إجبار عائلات مقدسية على هدم منازلها ذاتيا في إطار استمرار عمليات الهدم التي تطال المساكن والمنشآت الزراعية الفلسطينية. إذا ما تحدثنا قليلا عن محافظة جنين التي تقع شمال الضفة الغربية، كانت قوات الاحتلال قد هدمت جرافات الاحتلال منزلا قديما مكون من طابق واحد، وهذا المنزل غير مأهول ويقع في قرية الجلمة شمال مدينة جنين. نتحدث أيضا أن شاحنات إسرائيلية كانت متواجدة في بلدة عرابة وقامت بإنزال بوابات حديدية أمام المدخل الرئيسي للبلدة. في الخليل أيضا كان هناك اقتحامات، وفي القدس أيضا تحدثنا عن إجبار عائلتين بهدم ثلاثة منازل بشكل ذاتي. مستمعينا الكرام، إذا نتحدث عن تصاعد عمليات الهدم في الضفة الغربية، نتحدث أن قرى وبلدات الضفة الغربية تشهد مؤخرا تصعيد واسع في عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، كما تحدثنا سابقا بذريعة عدم الحصول على ترخيص بناء. وبالتالي الجهات الفلسطينية المختصة تؤكد أن إجراءات الترخيص في المناطق المصنفة جيم معقدة ومكلفة للغاية، ما يجعل الحصول عليها بالغ الصعوبة.

نبقى في التطورات الميدانية أيضا مستمعينا الكرام في الضفة، وبآخر معطيات صدرت عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نفذت خلال شهر أيلول الماضي حوالي 62 عملية هدم طالت 254 منشأة، بينها 89 مسكنا مأهولا، 6 مساكن غير مأهولة، 13 منشأة تشكل مصدر رزق، و130 منشأة زراعية، و13 منشأة أخرى. أيضا هيئة الجدار والاستيطان كانت قد أشارت أن محافظة الخليل سجلت أعلى حصيلة للهدم مع تدمير 91 منشأة، وأوضحت أيضا أن العمليات ألحقت أضرارا بشكل مباشر بحوالي 320 مواطنا، من بينهم 164 طفلا و64 امرأة، ما فاقم معاناة العائلات الفلسطينية طبعا، وأثر بشكل كامل على الاستقرار السكني لهذه العائلات.

وإلى غزة. وشهد قطاع غزة اليوم خروقات إسرائيلية جديدة للتهدئة أوقعت شهداء وجرحى، إذ أصيب نازحان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مدينة حمد وحي الأمل غربي خان يونس جنوبي القطاع. أفادت المعطيات أيضا بإصابة أحد النازحين قرب برج الإسراء في مدينة حمد، فيما أصيب آخر في محيط مقر الهلال الأحمر بحي الأمل. هذه الإصابات تزامنت أيضا مع إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية الإسرائيلية في المناطق الشمالية والشرقية لمدينة غزة، تحديدا في محيط منطقة حمد، في ظل استمرار التصعيد الميداني جنوب قطاع غزة. طبعا هذه الخروقات هي متواصلة رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أواخر شهر تموز التوصل إلى اتفاق بشأن خارطة الطريق لتنفيذ مرحلة وقف إطلاق النار بشكل نهائي وإنهاء الحرب في قطاع غزة. الخروقات المتواصلة تواصل المخاطر التي تواجه النازحين في ظل استهداف مناطق سكنية وخيام وعمليات قصف ونسف وإطلاق يعني النيران، ما يهدد سلامة العائلات. القوات الإسرائيلية إذن تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وطبعا منذ توقيع الهدنة وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول للعام 2025. إذن مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار العام الثاني على التوالي، لا تزال الخروقات الإسرائيلية مستمرة وسط غياب الالتزام ببنود التهدئة وتواصل الاعتداءات على مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

0: مشددة. دعنا نستمع الآن إلى هذا التقرير.
1: لقمة عيش محفوفة بالمخاطر، هكذا يعيش الصيادون في قطاع غزة. لجأ عبيدة إلى الثلاجة كبديل عن المركب البحري بعد أن فقد أدوات الصيد خاصته خلال الحرب. بدائل يقول إنها لم تنجح في تعويض الأدوات أو توفير لقمة عيش كريمة.
2: الثلاجة قدمت لنا بديل ضئيل جدا، كحياتنا يوميا ندور على مصروفنا ومصروف أولادنا. يعني بدال الصيد ما يكون وفير في إضاءة أكثر، إضاءة يعني شو اسمه السمك ضئيل جدا حسب الإضاءة، والاحتلال ضيق علينا كثير جدا. بنروح بنغرف في البحر بس عقد حياتنا اليومية، يعني لا مصروف أمرار، بنروح بخفي حنين بصيدش ولا حاجة.
1: اشتدت حدة المعاناة على الصيادين رغم مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، اتفاق تقول نقابة الصيادين في القطاع إنه لم يساهم في وضع حد لمعاناة الصيادين الذين ما زالوا يعيشون تحت وطأة الحظر الأمني الإسرائيلي.
3: منع الصيد من 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة منع تام، والمراكب تبعتهم كلها تم تدميرها من قبل الزوارق الحربية الإسرائيلية على مستوى قطاع غزة، وأكبر شاهد كان له ميناء غزة، كل مراكبها كبيرها بصغيرها وبمعداتها بغرفها تم إنهاءها هنا حوالي 70% أو 80. خان يونس ورفح نفس القصة، رفح تم تدمير مبانيهم ومراكبهم بالكامل.
1: دمر الاحتلال أكثر من 2000 قارب صيد بأحجام مختلفة، في حين تجاوزت قيمة الخسائر المادية 80 مليون دولار وفقاً للإحصاءات الأممية، أرقام تشير إلى سياسة ممنهجة اتبعها الاحتلال لتدمير واحد من الروافد الرئيسية للاقتصاد المحلي.
4: تضيق الخيارات على الفلسطينيين يوما بعد يوم في غزة، فبحر غزة الذي يختزن خيرات كثيرة حوله الاحتلال الإسرائيلي إلى واجهة للمعاناة والمأساة الإنسانية، بالحصار تارة وبالقتل والملاحقة تارة أخرى.
0: وفي هذا الصدد أيضا وفيما يتعلق بقطاع غزة، كان مدير الرعاية الطبية في قطاع غزة بسام زقوت قد حذر من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع نتيجة لاستمرار الحصار الإسرائيلي، مؤكدا أن معاناة السكان تتفاقم مع مرور الوقت. وقال زقوت في تصريحات لوسائل الإعلام إن مقدمي الخدمات الصحية يواجهون تحديات وصعوبات يومية، أحيانا يضطرون فعليا إلى تقليص بعض الخدمات أو وقفها. أيضا جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين تقوم اليوم بعقد دورة غير اعتيادية بناء على طلب دولة فلسطين وبدعم من دول الأعضاء لبحث آليات لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي. نتحدث أيضا أن الدفاع المدني بغزة أفاد بإصابة فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

أيضا كما هو موسم الزيتون في الضفة، ونتحدث عن سرقة المحصول، نتحدث عن منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، نتحدث عن قيام المستوطنين ببيع زيت الزيتون وهي من الأراضي الفلسطينية. أيضا في لبنان العدوان الإسرائيلي يحاصر موسم الزيتون وأيضا يهدد أرزاق آلاف العائلات. إذن في لبنان وتحديدا المزارعون جنوب لبنان يواجهون صعوبات في إنقاذ موسم الزيتون. نتحدث عن تضرر حوالي أكثر من عدد كبير من البساتين، مخاطر الذخائر الغير متفجرة أيضا في الأراضي الزراعية، نتحدث عن الأضرار نتيجة لتراجع الإنتاج وتدمير معاصر الزيتون، ما يهدد مصادر رزق لآلاف المزارعين.

المهندسين والعمال. إذن هنا نتحدث عن وطأة الهجمات الإسرائيلية، مخاطر الذخائر الغير متفجرة تهدد موسم الزيتون أيضا في لبنان.

0: ونظراً لأننا نتحدث عن موسم الزيتون ونتحدث عن تضرر المحاصيل الزراعية في فلسطين كما هو الحال في لبنان، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد أحمد حسين أكد وأصدر فتوى أكد فيها حرمة شراء زيت الزيتون وثمار الزيتون المسروقة من أشجار الفلسطينيين التي يقوم المستوطنون ببيعها، لما في ذلك طبعا من مفاسد عظيمة، ومنها أن في ذلك تمكين للغاصب المحتل من أرضنا، ما يستدعي تضافر طبعا الجهود الرسمية والشعبية لرفض بيع هذه الثمار أو البيع المغصوب والمسروق وحتى شرائها، وهذا يحتاج فعليا إلى يعني تكاتف من جميع فئات المجتمع. كان المفتي العام أيضا أصدر هذه الفتوى وأن الأصل هو تحريم شراء المال المسروق.
1: هذا ما بقي من منزل أحمد ومحاله ومؤسسته في حنوي، ركام اختصر سنوات من العمل وبدل حياة الرجل الذي خسر مصدر رزقه ليجد نفسه مضطراً إلى العمل في الأرض لتأمين حاجات عائلته. بين البساتين يمضي أحمد يومه في قطف المواسم وقطع الحطب، محاولة لتعويض جزء من خسارته بعدما باتت العودة إلى عمله السابق بعيدة المنال.
2: الحرب الـ24 صعب علينا، يعني راح البيت والمحلات، يعني أكلوا عصف قوي، اتدينا، حطينا حالنا ديون وفتنا بالصيانة. إجت الحرب الكبرى هي الـ26، كانت هونيك الأكبر والأكبر، محلاتي راحوا 3 أبواب، بيتي طابقين، سيارتي كله راح.
1: قصة أحمد ليست استثناء في جنوب لبنان، هنا لم تدمر الحرب المنازل فحسب، بل طاولت مؤسسات تجارية وزراعية وأقفلت مصادر رزق وهددت فرص عمل ارتبطت بها حياة عائلات بأكملها. يقف بلال أمام أنقاض مؤسسات يعود بعضها إلى 80s، سنوات من العمل والاستثمار تضررت وتدمرت، في حين تصطدم إعادة التشغيل بالخسائر المتراكمة والمخاوف الأمنية.
3: نحن خسارتنا هي المحلات اللي بنبيع فيها للزراعة، زائد الهنجارات، عندنا 5000 متر من الهنجارات، وجنبنا كتاب على إلنا حلويات الشاطئ، كمان في معمل للحلويات وصالة عرض وكافيه، كله هذا خسارة متشعبة. كمان كذلك القروض اللي كانت تنعطى للمزارعين اللي هني من 3 سنين مش قادرين يدفعوا لهذه الشركات اللي صار عليهم.
1: وبحسب البنك الدولي بلغت احتياجات التعافي وإعادة الأعمار في لبنان نحو 11 مليار دولار، رقم يعكس حجم التحدي، لكنه لا يختصر خسائر أصحاب المؤسسات الذين ينتظرون التمويل والظروف المناسبة للعودة.
4: الخسارة الاقتصادية تقارب 22 مليار دولار موزعة أضرار بالبنى التحتية والمؤسسات التجارية والاقتصادية والقطاع الزراعي 4 مليار دولار، أضرار بالمساكن والمنازل دمار كلي دمار جزئي بحدود 10 مليار دولار، وخسائر اقتصادية غير مباشرة نتيجة تراجع الأعمال الاقتصادية بكل لبنان بحدود 8 مليار دولار.
1: في المقابل أعادت بعض المؤسسات فتح أبوابها محاولة استعادة نشاطها رغم الخسائر، لكن العودة لا تعني بالضرورة استعادة المداخيل أو فرص العمل السابقة. بين مؤسسات دمرتها الحرب وأخرى تحاول استعادة نشاطها، يواجه الاقتصاد اللبناني تحديات تتجاوز إعادة الأعمار لتشمل استعادة مصادر الرزق وفرص العمل في ظل خسائر متراكمة وعوائق تحد من عودة المؤسسات إلى العمل.
0: أيضا بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين اعتبارا من فجر يوم السبت الموافق 24 من الشهر الجاري. والآن ننتقل للمتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون عصايرة لنتابع وإياكم آخر تطورات الحالة الجوية لهذا اليوم والأيام القادمة بإذن الله تعالى.
5: اليوم إن شاء الله لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل العام، وجو معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في باقي المناطق. في ساعات الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية، معتدل في باقي المناطق. يوم الأربعاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، تصل أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، ويبقى الجو معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في باقي المناطق. يومي الخميس والجمعة انخفاضات طفيفة متوالية على درجات الحرارة. يوم الخميس تصبح درجات الحرارة حول المعدل العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. ويوم الجمعة أيضا تصبح درجات الحرارة أدنى من المعدل العام بقليل، وجو معتدل في معظم المناطق، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 27-17، رام الله والبيري وخليل الرحمن 26-16، نابلس 28-17، جنين وطوباس 32-22، أريحة بالأغوار 37-25، طول كرم وقلقيلي 30-20، غزة وخان يونس 29-21، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 30 درجة، تنخفض ليلا إلى 20 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: ودائما الله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة.بي.أس، قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
6: الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
7: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
8: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
9: بابا.
10: نعم يا عبود.
9: بس أنا شطور.
10: أنت أشطر واحد.
9: ليه يا عبي؟
10: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
9: دي من محل دكان حياة.
10: يلا على دكان حياة،
9: عنده ألعاب حلوة كتير.
11: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المضبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقلة. دايماً في بيت لحم، إذا صار للمجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوفي مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوس كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسموا هاي حارة الحريزات.
0: اسمها الكنعاني القديم كان بيت لخمه ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم. مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه، هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد. والهاي العائلة من دار الطحان، يخش على لأنه الشارع الوحيد كان يخش على ساحة المهد اللي احنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغلة والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية، خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد، تخليداً لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة، وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته. يعني هذه حوش داود، في جمدة حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الاول.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: والله يا سارة محتارة، ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم وزوجي تعبان من آلام ظهره وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسياً.
4: ولا تحتاري يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
3: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
4: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وانتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
3: وين موقعهم؟
4: بنابلس بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت 1 الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
5: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأملاً.
6: إنها الثالثة مساء. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 26 درجة مئوية. أصدر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد أحمد حسين فتوى أكد فيها حرمة شراء الزيتون وثمار الزيتون المسروقة من أشجار الفلسطينيين والتي يقوم المستوطنون ببيعها لما في ذلك من مفاسد عظيمة، وأكد أيضا على ضرورة دعم المزارع الفلسطيني. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق بمحافظة رام الله والبيرة وداهمت مقري اتحاد لجان المرأة ومؤسسة الضمير وحاصرت مجمع فلسطين الطبي، فيما أفادت مصادر صحفية بإصابة شاب بجراح خطيرة وفتى أيضا بالرصاص الحي، فيما أصيب عشرات آخرون بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم لمحافظة رام الله والبيرة. شهد قطاع غزة فجر اليوم خروقات إسرائيلية جديدة للتهدئة أوقعت شهداء وجرحى، إذ أصيب نازحان برصاص القوات الاحتلال الإسرائيلية في محيط مدينة حمد وحي الأمل غربية خان يونس جنوب قطاع غزة. أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها تسعى لتهجير الفلسطينيين من الضفة متذرعة بتشجيع الهجرة الطوعية، ولكن إسرائيل تنفذ على أرض الواقع حملة واسعة بحق الفلسطينيين في الضفة في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم إلى الحرب على قطاع غزة والإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل هناك. كشف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن تطلعاته السياسية والعسكرية للحكومة المقبلة، معلناً رغبته الصريحة في حل السلطة الفلسطينية وتولي حقيبة وزارة الجيش الإسرائيلي لتطبيق إجراءات جديدة. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع دير شرف مغلق، عورتا سالك، حاجز سرة سالك، بيت فوريك سالك، البذان سالك، والمربع سالك، وطريق 17 سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة.بي.أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
6: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الثلاثاء غائم إلى غائم جزئي معتدل في معظم المناطق، ما بيطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل. أما لبكرة فبيكون الجو غائم جزئي إلى صافن معتدل في معظم المناطق، وبيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شيء معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: 100.8 حياة فهم.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو مرحبا.
5: ألو
4: خلص الرصيد
6: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

0: شو في ما في
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شو في ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شو في ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: أهم الأنباء حول العالم على راديو حياة 100.8.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرافة الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: والله يا سارة محتارة، ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم وزوجي تعبان من آلام ظهره، وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسياً.
6: ولا تحتاري يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد، بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
5: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
6: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وانتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
5: وين موقعهم؟
6: بنابلس بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت 1 الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
7: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأملاً.
8: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
9: الرابعة مساء.
10: حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة
11: حتكون، الأجواء،
10: حالة الطقس على راديو حياة.
6: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الثلاثاء غائم إلى غائم جزئي، معتدل في معظم المناطق، ما بيطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل. أما لبكرة فبيكون الجو غائم جزئي إلى صافن، معتدل في معظم المناطق، وبيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
12: شوفي ما في
5: نابلس، وفي كل شارع، في كل بيت، وكل زاوية، أخبار، قصص، وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
7: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
5: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
7: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
5: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: فيا مساء الخير والورد والفل والياسمين، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج شو في ما في. مساء الخير اكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، ورح يكون معنا طبعا على اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. لكل حدا بسمعنا من بيته ومن سيارته من مكان شغله، نتمنى لكم يوم جميل ورائع، وان شاء الله هيك حققتوا فيه أشياء نفسكم فيها، سمعتوا أخبار حلوة يا رب. وزمان أنا حاسة عن هذا البرنامج صراحة، فرجعنا لكم هيك من جديد أنا ورائد. هو رائد موجود، يعني أنا يلي رجعت جديد صراحة، اشتقت يعني اشتقت لكم، واشتقنا لهذا البرنامج، اشتقنا للمواضيع يلي أكيد نترحب بهذا البرنامج. وبدنا نحكي مساء الخير لرائد. كيفك يا رائد؟
1: مساء الخير أميرة، ويسعد مسائك. وزمان ما
0: كيف البرنامج بدوني عن صدق؟
1: والله إنه بدونك طبعاً الناس متعودة عليك طبعاً، أكيد يعني ما بحلاش البرنامج اللي بوجودك طبعاً.
0: الله يجبر خاطرك يا أبو يوسف.
1: الشباب هم أثروش، تحياتنا لإلهم.
0: أكيد طبعاً أحمد، كل الاحترام لإله أحمد.
1: آخر مرة طلع شو اسمه؟
0: مين؟
1: عمر معي، أحمد وعمر.
0: عمر؟ والله ما بعرف صراحة، كنت أروح أنام أتبعش.
1: التنين فتحوا شو اسمه؟ استقبال التنين تركتهم، قال وين أنتم؟ أنا مستمتع مبسوط.
0: خلاص أدوا دورهم يعني، المهم يعطيهم ألف عافية أكيد. وكمان مرة بنحكي لأنغام نورت والحمد لله على سلامتها، وإن شاء الله هيك بنرجع بطاقة حلوة بهذا البرنامج. سؤال اليوم يا رائد،
1: تذكرته؟ هلا ما شفت شو كاتبه.
0: تذكرته بس احنا قبل ما نحكي بدنا نوه انه في اقتحام آليتين الان من حاجز دير شرف، حاليا متواجدين عند المدفع لاند، يعني هما فقط جبان على ما يبدو، مش معروف وين اتجاههم، شو الهدف، يعني هاي هي الاخبار الاولية. اما السؤال لليوم يا رائد، انا قرأت بوست يعني ومنتشر هو كتير صراحة، إنه بغض النظر وين المدرسة ومين المدرسة ومع مين الأهالي اللي صارت هذا الموقف، عبارة عن مدرسة حكومية بنابلس طبعاً. بنعرف إحنا موضوع الإعانات يعني هذا متعارف عليه بالمدارس، فإحنا بنعرف إن الوضع كتير صعب، ما فيش مصاري، خلينا نحكي ما فيش أشغال، الواحد مش قادر يدبر الإعانة، خاصة إذا مثلاً عنده أكثر من ولد بهاي المدرسة. فبنعرف انه في تاخير، يعني وارد جدا يكون في تاخير، هذا الاشي طبيعي عادي. ولكن الاشي السيء والاشي البشع انه نتيجه هذا التاخير يا رائد، يعني بحسب احد اولياء الامور يلي عانى من هذا الاشي، انه مدير هاي المدرسه زي كانه يعني خلينا نحكي هيك اشرحها بالعاميه، فضح الولد قدام الناس قدام الطلاب كلهم انه وين الإعانة، ليش أبوك مش قادر يسددها، ومن هذا الحكي يعني إنه خلي أبوك يدفعها. فأنا صراحة بحس إنه هذا شكل من أشكال ممكن التنمر نعتبره، شكل من أشكال إنك أنت تكسر نفسية الطفل، خاصة قدام أصحابه، يعني أنت بتحكي قدام المدرسة قدام الطلاب قدام الأساتذة كمان، فالإشي مش لطيف. وأنا حبيت نحكي صراحة بهذا الموضوع أكثر، ممكن في كتير ناس تعرضوا لهاي المواضيع على فكرة، ممكن مش هذا أول موقف. فشو ذنبه للطالب عن جد؟ يعني إذا الأهل والله مش قادرين يدفعوا الإعانات، أو والله الأهل وضعهم صعب ما فيش مصاري، الطالب إيش ذنبه؟ يعني ليش الطالب إحنا نحطه بهيك موقف لا ينحرج قدام زملائه؟
1: مدرسة ما حددوش أصلاً،
0: لا مش معروف،
1: حكومية أو خاصة؟
0: حكومية، مدرسة حكومية. أنا ما بلومش الأهل صراحة، أنا ما بلوم الأب. هلأ ممكن تلاقي في ناس بلوم الأب إنه والله ذنبك اشتغل جيب مصاري، لا أنا ما بلوم الأب، أنا بلوم صراحة أنا بلوم المدرسة، إنه هذا موقف أبدا مو حلو إنك أنت تعمله تجاه الطالب، خاصة قدام كتير من الطلاب. شو رأيك أنت رائد لو هيك ابنك تعرض لهيك موقف، شو بتعمل؟
1: هلأ أول إشي يعني هي شغلة يعني كتير مش حلوة، أول قبل ما تكون لإلي أكيد يعني ابني قدام الطلاب شو بده يكون منظره أو كيف
0: بيطلع على الطلاب، بيطل معه خلص هاي،
1: يعني مش كل طالب رح يفهم إنه أبوه مش قادر إنه يحط الـ50 شيكل أو الـ70 شيكل، ما بعرف قديش بالضبط،
0: ولا أنا والله الدافي دونه دالي عنه.

0: 60 50 شيكل ممكن.
1: ما هو في اظن اللي بيكون له اخ بيكون له خصم كمان. انا هاي بتذكرها
0: ممكن 50 60 100 شيكل يا سيدي ماشي. يعني انا يعني الواحد مش حلو واحد يعني يتحدث, بس ممكن إشي زي هيك لو صار في لمة مثلا, لو في بين هالاساتذه والمدير وكذا ومشوها يا سيدي لبين ما يدفع الاب نحط هاي بدل هاي.
1: هاي حل ليش انا احرج؟
0: اذا هم مضطرين بدهم المصاري ممكن احطها لله مثلا.
1: اه
0: اما مش محتاج الطالب ان احرجه قدام
1: حرام.
0: اللي هاي
1: يعني حرام
0: يعني, يعني انت تحرق الطالب والطلاب اكيد راح يروحوا يحكوا لاهاليها مين الطالب
1: وكذا وما له علاقه.
0: الصراحه تصير مش يعني مش محتاج الموضوع مش محرزه يعني
1: صح.
0: ف يعني مش عارف
1: نرفض
0: يعني
1: هذا الموقف.
0: يعني اذا فعلا صار هيك يعني
1: الا صار خد مني الصافي انا
0: تاخذ اتصال. الو
2: يسعد مساء حبيب رائد.
0: يسعد هالمساء يا رب
2: لك ولزميلتك يا رب.
0: يا هلا بك يا هلا يسعد مساك.
2: اول شيء سؤالك اختي اميره سؤال واقع تمام خيتي. هلا الاولى يا خيتي اميره هلا كل احترام ماشي المدارس بدها اعانات ما في مشكله. طب يا هل ترى انتوا اعطيتوا الطلاب بكتب قبل ما بدكم اعانه عطيتهم للطلاب اللي هو
1: اه في يعني كتير بيشكوا انه مش مستلمين الكتب
2: يعني
1: على فكره.
2: طب انا ولادي طب بالدرس يعني انا ولادي حطوا لحد دارس يستخدموا كتب مثلا يستخدموا كتب كتب
1: طب طب الفصل بده يخلص عشو مركنين يعني.
2: طب وليش انا وليش انا اعانه يا امير؟ طب اذا الطالب اللي هو الكتاب مقدس له مش لاحظ كتبه ليش ادفع اعانه بالمؤاخذه؟ ليش ادفع اعانه؟
1: بدي ادفع لكم شيء اعطوني مقابل على الاقل.
2: طب اعطوني طب اعطوني كتب. طب يعني السؤال بتاع الصبح طب انت يا تربيه وتعالى انا طبعا مش ضد التربيه ورا ضد التعليم بلاش حد ياخذ اسمي غلط. طب انت والمؤاخذه الطلاب انهم معطرين ثلاث اشهر. طب انت بالثلاث اشهر يا وزاره ويا تربيه وتعليم شو اللي بتعملوا عادي في المطابع؟ طب مش الواحد قبل مش بالواحد قبل واحد قبل ما يداوم مش لازم كل احتياجات جاهزه يا اميره؟
1: هيك هيك الطبيعي.
2: طب هيك الطبيعي. طب هيك انت قديش من دوام المدارس؟ شهرين ولا شهر؟ عفوا خلي شهر خليها شهر. طب ما في مش الطلاب يشاهدون كتب برضه
1: صح. لا مش منطق صراحه.
2: هو بس احنا بدنا نلاح على هو بس احنا بدنا نلاح على الاعانات بس
1: صح معك حق صح
2: يعني. وثاني شيء انا والله يا امير انا لو محل الاب اللي المعلم عمل بهيك ابنه انا بكسر قدام الاستاذ مش انه رفض انا بكسر قدام الاستاذ لانه اقول شيء هاي اهانه اهانه للطالب قدام زملائه في المدرسه.
1: لا موقف مش لطيف.
2: او المدير اخذ الطالب على طرف على على غرفه
1: بينك وبينه بينك وبينه اقل ما فيه
2: دافع اعانه افضل يعني بيعدين كان الطفل يبر يعني يحكي للاستاذ والله مثلا وضع عضي واحد اثنين ثلاثة اربعة مثلا ما بيسمع. اما انت تهينه قدام الطلاب ما بيطلع له
1: ما بيطلع له ما بيطلع له صح صح.
2: ولو عليك ولو الطالب زاد مع الاستاذ والله الا غير امه لا اله الا الله تلاحق الطالب
1: احنا هيك
2: احنا هيك يقول طلع كيف الورد الصغير لحق الاستاذ وبيحط لحق على الولد وبعدين يجيب ابوك روح تشكي على الولد. لا مش هيك الاستاذ. احنا خيتي اميره اسمها الله تربيه وتعليم قبل التعليم التربيه. بس للاسف الشديد هاي ما في ما فيها اطلاق صدقكم ما في يعني. وين ايام زمان وين ايام زمان ايام اساتذه المؤاخذه. انا لليوم والله في اساتذه امان طلاب احترمهم لانه كان قد المسؤوليه
1: صحيح كل الاحترام.
2: طب اليوم اجل لك والله ما في استاذ بدخن قدام الطالب ولا الطالب بدخن قدام الاستاذ والاستاذ بيطلع من الحصه وما جرى على الفاضي كله على الفاضي.
1: الله يهونها يا
2: الله يهونها علينا يا رب ويرجع التعليم كما كان بالسابق. يعني انا هي عفوا 46 سنة عمري والله أيام الحرب وأيام منع التجوال كل عاملين بالحي أقسم بالله غرفة للتعليم. وإذا كان وزرائد يعني عفوا بجوز رائد صاحي كيف كان التعليم أيام زمان؟
0: بعرف مش زي 100% صحيح يعني تحكي.
2: بس الله يهونها بس الله يفرجها والله يهونها
1: يا رب.
2: والله وارد أحكي قاعدة لجميع المعلمين يا معلمين ويا تربية التعليم يعني إذا طالب غلط ما تعاقبوه قدام الطلاب لأنه إن كبر الطالب وشاف الأستاذ برا المدرسة والله لا يصد عليه.
1: بيولدوا جواتهم إشي مش لطيف مش حلو صحيح.
2: لا هذا غلط يعني يعتبر البلواغ يعتبر الأستاذ الولد ابنه يعني بلواغ لما تطلع من السبعة ونص بروع على الوحدة يعني يعتبر أنت كم ساعة الولد في المدرسة
1: وقت منيح صح
3: وقت منيح.
2: الله يعطيكم الف عافيه وسؤالكم رائع جدا جدا وبرد والله يجعل الف الحمد لله على سلامه خيثان غانم.
1: الله يسلمك يا عيد، اهلا اهلا فيك.
2: ويعطيك الف
1: الله يعافيك. ام العبد مساء الخير ابو علي، يسعد اوقاتك. بيحكي لنا شو ذنب اهله، يعني هذا ذنب الحكومه كمان. عباد المصري مساء الخير. أحمد خباص أهلا يا أحمد. أبو علي بيحكي لنا أنه رغم أنه مطلب الإعانة إلا أن الطالب ما عم باخذ حقوقه كاملة، يعني من ناحية التعليم الكتب غيره من الاهتمام، هل دوام يعني 3 أيام بالأسبوع كافية؟ لا يا أبو علي. وفاء محمود مساء الفل. عبادة مساء المحبة والسعادة، لأجمل صوتين براديو حياة، والله شكرا لك. يسعد قلبكم ويعطيكم ألف عافية ويضل صوتكم الحلو منور مسانا، لكم كل الحب والتقدير. الله يسعدك يا عبادة، شكرا كتير إلك. تمارا مساء الفل يا تمارا. تمارا بتحكي لنا إنه هذا الإشي غلط، يعني من مربي وقدوة للأولاد المفروض يكون. هذا التصرف ما بصدر من مدير طبعا، يعني مع احترامها لجميع المدراء والمدرسين. بيقدر المعلم يعني ياخذ رقم جوال الأب من الطالب مثلا، هي كمان حل يفهم وضعه بدون ما أنا أجرح الطالب قدام الكل، ويعمل يعني يتصرف بهدوء. ممكن أنك أنت تجمع من الطلاب المقتدرين كمان، نفس الحل اللي حكى لنا يا عيد، يعني الطالب ما إله ذنب بيكون بالنهاية.
0: صحيح.
1: تفضل
0: نرجع كمان اتصال. ألو مساء الخير.
4: ألو. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
4: الله يسعد مساك، مساك يا ست أميرة، منور البرنامج اليوم. الله يحميك ويعطيك الصحة.
1: الله يسعدك.
4: يعني فعلا صوتك رجع زي أول ما شاء الله على الاستدوات الساعة 3 والوقت هذا.
1: رجعت للروح خلص يا قاسم.
4: الله يديم عليك الصحة يا رب العالمين، ويديم عليك الخير ومحبة الناس واحترام الناس تقدير الناس.
1: الله يخليك.
4: ست أميرة إذا بتتذكر من شهر تقريبا بجوز البرنامج أنغام حكيت. الناس المقتدرين انهم يقدروا يساعدوا هالطلاب في الاعانات. بعرفش اذا انتبهت علي ولا ما انتبهتيش، رايت بنتبهش عشان بيكون مشغول الصبح.
1: ممكن يعني حكينا هاي
4: الفكره من زمان. بس في عندك المنيح بيروح بعرض العاطل. هلا في ناس عندك بيروح على المدارس الاباء كتونوا إنه معنا شو منشتغلي شو وضعنا صعب وضعنا بيشكي وبيبكي. هلأ مش عارف كيف توصل لك الرسالة، يعني إحنا فيش عندنا قناعة ولا في عندنا نموذجية لأي إشي. إحنا ماخدين الدنيا فوضى وإحنا ماخدين الدنيا عباطة، يعني مثل المعلم لما يدخل طفل عمره 10 سنين ل7 سنين ل6 سنين هاي بتتم معلقة بقدامه. أيوة. كسرة خاطر للطفل هاي بتكون
1: صح. بتضل معه على طول.
4: يعني هذا مش منطق. إحنا لما كنا في المدارس في فترة السبعينات والثمانينات، يعني لما كان يتأخروا 4-5 طلاب على الإعانة كانت المدرسة سامحهم فيهم، يعني 4-5 أيام 6 أيام خلاص مش مقتدرين.
1: ولا حدا بيسامح هاي الأيام.
4: هاي ما هو إحنا هذا الإشي إحنا عملنا. هلأ كيف السلبيات تاعتنا؟ أول إشي إحنا بطلع لنا 3 أيام في دراسة. هلأ يوم بقولوا لك اليوم بدي أدرس، يوم بديش أدرس، يوم بدي يجي المعلم، يوم بديش يجي المعلم. أبو الطفل ولا إن الطفل بتكون خايف على الإعانة تاعتها بتدفعهاش. بقولوا لك بندفعها على الفاضي، بدامونها أسبوعين 3، وين نشتري شنتات، وين نشتري أواعي لهم، وين نشتري دفاتر.
1: هذا مصروف تاني.
4: مصروف تاني زي ما قلت. وين المواصلات؟ يعني إحنا عمالنا بنطحن الذهب، ما بتطحن المصاري. يعني اليوم هلأ في برنامج مع علوش هاي عراضي وبسمة، يعني أقل معدل بقول لك الإنسان إذا بده يضحك على حاله مش أقل عن 25 شيكل بده يومية، يعني مع هيك يعني مصروفي له مع مواصلات. هلأ طلع 4.5، نزل 4.5 هي 10 شيكل. إذا بده يشتري سندويشة، إذا بده يعني يعزم صاحب على إشي، يعني الوضع اللي إحنا عايشين ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذه كل المعاناة الشعب الفلسطيني بحملها للحكومة اللي مش قابلة تأخذ حالها ولا قابلة تساعد هالناس المسخمين. يعني مثلا بكرة مثل امبارح كنت أطلع رام الله، عطلت حالي عرام الله، قلت في بده يكون الإضراب اللي صار ساعة ساعة ونص، بعرف شو بده يتأتى معه. ونفس الإشي اليوم ونفس الإشي بكرة. يعني إحنا حياتنا كلها صعبة، عمالنا عايشين بس بأمل رب العالمين إن ربنا يغير حال لأحسن حال. وضع الناس صعب صعب صعب صعب، يعني لما كان جرت الغاز هلا صارت مش أقل عن 95 90 شيكل.

0: خلوا العيش الشعبي يعيش ويستقر نفسيا ما يتمش الكركب. يعني هلا اللي في عليه مثلا شك راجع 200 شيكل بيقدرش يخلصه الا لما يدبر الناقص عليه. وضع الناس صعب صعب،
1: هو الوضع صعب يا قاسم. ان شاء الله الامور يعني انها يعني مش عارف، ان شاء الله انها تتحسن يا رب.
0: بحكيش انا بالنسبه لي لحالي، انا بحكي لك بشكل عام عن
1: ما هو احنا كلنا سكتل. يعني ما هو احنا كلنا بالهوى سوا
2: بنعاني، يعني الكل بيعاني،
1: كله بيعاني، كله
0: يعني كله. هلا اقل شيء الاجور حد الاداء لازم انه تحت خط الفقير مش اقل عن 2500 شيكل بدل 700
2: 1700.
1: هلا هو بالك في فقير، بطل في فقير، احنا تحت الفقر صرنا حاليا. فقر فيش كلمه فقر حاليا، على الكل احنا تحت الفقر حاليا.
0: يعني بدنا حاضنة اجتماعية، يعني كوضع يعني كوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإنساني.
1: شنو عمل يا قاسم؟
0: بمرش عليك
1: بس خلينا نعطي مجال للي بقي. قاسم في ناس يعني
0: يلا ماشي حبيبي،
1: في ناس برضو بيستنى عمال بيقولوا لنا نطلع الهواء. فمشكور على الإطالة، مشكور على المداخلة الجميلة واللطيفة، تحملنا يعني بس عايش منا. بس في كومنتات كتير عمال بيقولوا يعني طول
2: يعني
1: عشان نلحق بس في نقطة قبل الكومنتات يعني احنا نسينا، ممكن احتمال بكرة يكون في إضراب للمواصلات كامل شامل ومتكامل.
2: ما أقرر
1: لهيك إذا لاحظت اليوم المدارس كان المفروض اليوم فيش مدارس، كان اليوم في عطلة
2: إنه كنا عوضوها باليوم يعني.
1: اليوم على أساس احتمال كبير يكون في، فما بالك أنا كان
2: حابب أروح بكرة فيش إضراب.
1: كنت حابب يعني برضو سؤال اليوم إنه لو صار في بكرة إضراب كامل متكامل لأخواننا حبايبنا كلهم بتصلوا علينا هون، ويا ريت يحكوا معنا على الهواء، يحكوا برضو معنا مع هذا الموضوع بهذا والموضوع اللي كمان إذا بكرة فيش سيارات فيش كذا، يعني كيف بدنا نروح
2: اللي ما عندوش سيارة اللي بده يدبر حاله ودبر حاله،
1: يعني بده يروح على
2: بتطلع مشي عندك سيارة
1: على كذا منين سيارة؟ في ناس ما حاش ما سيارة.
2: أنا لو لو ارتقيت إنه بكرة إضراب وأنا عندي دوام الصباح بعطل بنزلش.
1: بركن صاحب العمل بدي بأمن لك سيارة، هو يعني
2: إذا عبود وهن بدبروا لي سيارة ما عنديش مشكلة.
1: يعني
2: هيك أنا بعطل يعني خلص بعطي لها إجازة.
1: كيف بدك تنزلي ماشي؟ يعني إذا أنت ممكن تكوني قريبة ممكن
2: قريبة داري بس الترويحة يعني
1: الأصل ممكن تتداركي بس في ناس بعاد كتير.
2: صح شو نعمل عن جد؟ هلأ جد
1: نحكي أنا بنعش نتخوت، أنا بحكيش عن حالي، أنا بنزل ماشي برجع ما عنديش مشكلة
2: بس إنه عن جد
1: بس بحكي عن المناطق البعيدة في قرى كمان
2: شنعمل والجامعات وطلاب الجامعات والمدارس، فعن جد فيدونا شنعمل خاصة أصحاب التكاسي حكوا لنا شو الخلطة إذا بكرة
1: يعني
2: إضراب.
1: إذا ما حدش رد عليكم يا جماعة
2: كيف نروح؟
1: واحتمال 90% ما حدش يشوفكم، شو المرحلة
2: شنعمل؟
1: يعني برضو يعني احنا
2: بندفع يعني مش تعملوا العملة وتتركونا،
1: احنا بندفع لكم 4.5 يا ما بندفعش 4
2: غير التكاسي يعني
1: بنحكي للتكاسي يعني بنحكي للشوفير احنا معكم بس احنا بندفع برضو بنطلعش ببلاش
2: بس اعطونا حل
1: ليش تضربوا برضو
2: بديل لازم
1: ناخد مش تكرهونا نمزح عادي
2: احنا معهم
1: الو
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام،
3: يعطيك العافية،
1: يسعد هالمساء يا رب.
3: الله يسعدك وتحية لك لراديو حياة كمان مستمعين
1: لك كمان.
3: تحية لزميلي طبعا اللي جنبك معك.
2: الله يسعدك أهلا.
3: الله يسعدك، أنا معكم أول شيء الصحفي جبريل ثابت.
1: يا هلا يا هلا جبريل، كيفك شو أخبارك؟
3: الله يسعدك يا رب، تحياتي لكم وعن جد أنا شكرا لكم للبرنامج اللي بيخلي الناس تحكي على الأقل تعبر في جواتها.
2: واجبنا. الله يسعدك.
1: الله يرضى عليك.
3: الله يسعدك. أنا رن أول شيء يعني بدي أحكي يعني شغلتين صغار جدا بديش أطيل على المستمعين الكرام.
2: تفضل.
3: أول موضوع اللي هو الإضرابات. هلأ السؤال اللي لازم ينطرح حاليا في الوقت الحالي، ماذا بعد هذه الإضرابات؟
1: وين نروح؟ وين شو الوضع؟ شو المرحلة؟ فهمونا.
3: بالضبط. إحنا بنحكي السؤال هذا يوجه إنه ما هذه الإضرابات؟ شو الإشي اللي راح
2: يصير؟ شو الإشي اللي بعد؟
3: هل إنه راح يتغير الوضع؟ لأنه إحنا عفوا بهالكلمة صرنا تقريبا 10 سنين أو 5 سنين بنطالب في تنزيل أسعار كثير سلع. لكن اللي بيطلع لنا للأسف ما بنزل
1: 100%
3: احنا صرنا 10 سنين او اكثر بنطالب يعني بنزلوا سعر الاشي المعين كانه بننفخ ببالون مخروم. أيوة. ما في نتيجه ما في هاب بنصرخ زي الطفل الصغير اللي بيصرخ ومش لاقي حدا يرد عليه. فاحنا صح. نفس الطريقه. هلا ماذا بعد هذه الاضرابات؟ هذا سؤال لازم تحطوه للناس انه نفسه تشارك في الموضوع. ماذا بعد؟
2: بس
1: نحطها حلو. صراحة كنت حابب احكي هذا الموضوع اليوم. مش مشكلة.
3: ثاني شغلة بدي احكيها، احنا صدقا وبديش احلف يمين والكل عارف وبس احنا بنكابر على بعضنا، احنا نفسنا مش راحمين بعض. كيف الصراحة الواضحة هاي؟
1: صحيح. صحيح
3: احنا للاسف مش واضحين.

0: بعض. أولا نتهم بعض، بنكفر بعض، بنخون بعض، بنقطع في أرزاق بعضنا البعض رغم المساوئ اللي كلها فينا. للأسف أنا بحكي من حرقة والله، مش بحكي إنه أنا إشي يجي واحد
1: يعني
0: يجي واحد
1: يعني
0: يتصل بعد هلا
1: يقول لك شغلة. حتى المواطن اليوم اللي شافوه محروق مليون قصة طلعوا عليه،
2: صح؟
1: مش حرام؟
0: أنا والله نفس
1: يعني
0: الموضوع
1: مليون قصة حرام
0: حرام، خلوا الجهات المختصة هي
1: 100% هي تنفذ القرار، صحيح؟
2: شغلتنا نحكي إحنا، بس شغلتنا نحكي،
0: بس إحنا شغلتنا كإعلام ننزل الخبر وناقص حتى مش كامل لأنه ما عندنا أيوة. تفاصيل
2: أو ما أنزله حتى تفاصيل. لتوضح ما تفاصيله ما بالضبط. أنزله
0: بالضبط إنه خلاص في تحقيق، في إجراءات قانونية تتخذ، إحنا ما عندنا نحلل وما عندنا ننشر تفاصيل هي مش موجودة بجزء تأذي ناس، تأذي أهله، تأذي قرايبه، تأذي كل عيلته.
2: 100%
0: يعني احنا بنطالب الجهات المختصة، وحدة الجريمة الإلكترونية كل احترام، ما بقصوا يلاحقوا أي صفحة بتنشر إشاعات. وإخوتنا في مركز رصد أنا بوجههم التحية، وكمان تحقق تابعوا هاي الصفحات ومطلب ملاحقتها قانونيا، لأنه في القانون في مادة تلاحق الشائعات ومروجيها.
2: صح صحيح 100%.
0: لاحقوهم بكفي عن جد، احنا شعب والله والله انا مرات امشي في الشارع بدي اروح مشوار، هاي والله بحكي لك عن حالي شخصيا، بدي اروح مطرح بقطع بحالي انه مطرح ثاني، طب انا وين رايح؟
1: عن جد انا وين رايح؟ وين رايحين كلنا؟
0: وين رايح بتقول؟ طب وين رايح احنا والله ما احنا عارفين، نرحم حالنا شوي، رب العالمين انطانا الرحمه، انطانا اياها نستخدمها ما نخبيها او نكون عن حالنا احنا قد حالنا، لا يا اخي احنا مش قد حالنا، في رب فوق اقوى منا جميعنا.
1: نعم
0: صحيح. أنا هاي الحبات أوصله وبتوقع إنها رسالتي وصلت.
1: كل الاحترام، رسالة جميلة كمان.
2: يسعد أوقاتك.
0: الله يسعدكم، كل احترام
1: مشكور
0: وشكرا
1: مشكور
0: لكم.
1: لك شكرا.
2: أهلا فيك. أبو العهد بحكي لنا روحوا مشي يا رائد، بس بحكي لنا كمان أنه في أخبار مبشرة إن شاء الله رح تكون، وبحكي لنا كمان سامحونا إذا ما يعني إذا ما صار إضراب ما رح ننجح. طب إحنا معكم يا أبو العهد، بس كيف منروح؟ نعطل بكرة يعني نركان خلاص؟
1: نقول ألو.
2: نقول ألو. الله يعافيك.
3: حسن السلام.
1: يا هلا.
2: اهلا
3: اهلا. شو اخباركم؟
1: تمام يسعد مساك.
3: احنا ان شاء الله بنستنى بس لانه في اجتماع في رام الله. ويعني لسه لحد الاجتماع شغال.
1: يعني في شيء مبشر؟
2: في شيء مبشر ولا؟
3: يعني تطلع القرار اللي ترضي السائق وترضي المواطن بنفس الوقت.
2: صح بس
1: يعني طرد السائق كيف يعني بدهم يعني الحكومة بدها الحكومة تتبناكم ولا بدهم يرفعوا التسعيرة؟ ما احنا راضين لو رفعتوا، مش راضين نحكيش كمواطنين، فهمونا.
3: لا احنا ضد رفع التسعيرة.
1: هلا انت ضد المنا معك، ما بعرفكم واقفين معنا، بس هو القرار راح يكون ان الحكومة راح توقف معكم ولا الحكومة مش راح تقدر وفي رفع اسعار.
3: يعني اذا بتضبطوا الصلة على 8 شيكل احنا ما بدنا نرفع تسعير ولا بحابين نرفع تسعير
1: يا سيدي ان شاء الله. احنا بالعكس احنا يا ريت.
3: وعرضنا عروض ثانية، يعني نقابتنا عرضت طلبة مطالب غير اذا يعني ما قدروا يثبتوا الصلة على 8 شيكل.
1: نعم.
3: طلبنا موضوع الترخيص يعني يساهموا في النص. طلبنا موضوع شركات التأمين تساهم بالنص.
1: نعم.
3: الضريب
1: التأمين يعني في اكثر من يعني اقتراح وطرح يعني.
3: اقتراح. بل احنا موضوع احنا ضد رفع التسعير على المواطن لانه احنا رفعنا نص. طيب والشهر الجاي ارتفع الدولار، نرد نرفع نص؟ العالم تعبان والعالم
1: هي الفكره مصرية. انت بتحكي مزبوط، انتم مزبوط بتطالبوا بمطالب
3: بس انا عندي سيارات بس عندي خمس اولاد.
1: بس اسمح لي بهالشغله، انتم بتطالبوا مطالب انتم مع المواطن، بس في حال انه الحكومه ما دعمت هذا المطلب،
2: شو الحل
1: يعني انه في اضرابات تانية ولا راح انتم كنقابه ترفعوا التسعيره وتصير 5.6؟
3: اليوم ما رضتوش خبر، بكره النقابه عندنا اعلنت اضراب من الصبح لاخر النهار. يعني جماعه اليوم ما رضوا في اضراب. يعني هذا الحكي اليوم النقابه تعلن اخر النهار بس يخلص الاجتماع.
2: لا احنا نتمنى تكون النتائج مبشره يعني تكون ترضيكم ان شاء الله.
3: ان شاء الله احنا ايش بدنا حابين نضرب، ما احنا منش غير مش
2: اكيد ما هو هذا رزقكم كمان. الله يكون بعونكم.
3: بنفس الوقت بدناش احنا نضلنا متدائمين انه احنا الشائكين بس بدنا نرفع ونضحك على المواطن. احنا لا مع المواطن لانه كلنا مواطنين.
2: 100% كل الاحترام. شكرا لك. الله يسعدك. اهلا اهلا.
1: مشكور
2: احنا يعني مستنى البيان بالنهايه.
1: انا سالت سؤال بجوز ما سمعنيش او هو تغاضى انه اعمل اجابه له. هو افرض ان الحكومه يعني ما دعمت الصور
2: حكى لك رح يضرب.
1: رح يكون في إضراب.
2: يكون في إضراب.
1: ماشي. خلاص. بعد إضراب بكرة. بكرة بعد بكرة بدي يرجع يداوم.
2: أو ممكن يضلوا مستمرين بالإضراب.
1: هلا هم حكي يوم. ماشي. افرضي إنه يعني ما يعني رح يكون في رفع للأسعار لأنه بدنا حياة بدها تستمر بالنسبة لها. للشوفيرات التكاسي والتكاسي والسولر ارتفع ما ارتفعش وكذا ضل تسعة وشوي وكذا بدهم يرفعوا التسعيرة يعني برضو يحكولنا
2: هلا إذا فيش حل غير رفع التسعيرة ارفع تسعيرة برضو هاي رزقتهم يعني
1: يحكولنا شو اللي بده يصير
2: يحكولنا فهمونا
1: عشان الإبرة تيجيش هيك شوي يا مفاجئة نقول أي وخلص
2: صح
1: ناخذ اتصال ألو
4: ألو السلام عليكم
1: وعليكم السلام
4: شو أخبارك عمر
1: الحمد لله يسعد هالمساء
4: الله يرضى عليك أول شيء بنقول مساء الخير لكل إنسان عنده ذوق مساء الخير لكل إنسان باخذ حقه بالتفاهم مش بالعباطة وتسميع الكلام لأن تسميع الكلام بصراحة خنجر وسكين جارح بصراحة لك إياها يعني خنجر بالعمق يعني أنا إلى الدي فاتح الدكان 35 سنة أوكي ما عمري قلت لولد صغير روح قول لأبوك جيب الدين اللي عليك
1: مش حلو
4: ما عمريش قلت له يعني انا اذا بدي اشي من واحد يعني بدي دين من واحد انا بسبي لك الموضوع تبعك يعني
1: نعم.
4: يعني اذا انا بدي دين من رائد باجي بيني وبينه بحكي
2: من راسك لراسه لا ادخل الاولاد والناس صح
4: ولا لا
2: هيك المفروض
1: هذا يعني الاصول
4: المنطق بقولش هيك المنطق شو يعني تسمع الحكي هذا مش منيح
2: صح
4: أقول لك أقسم بالله موت بطيء بعتبره وأنا بقول لكل مدير بصراحة يعني في بصراحة يعني أي أستاذ مش منطق تيجي تقول لطفل بدل الأولاد يقعدوا طول الوقت أبوك نصاب أبوك هيك أبوك هيك صحيح ولا لا
2: طبعا طبعا
4: يعني في عندك ناس كتير أنا بعرف يعني ناس بروحوا على المدارس والله يا مدير ما بعرفش ان شاء الله انه يكون موجودين كمان هذول الناس اللي بيقدرش يدفع انا عندي حصلت كثير
2: كانت تصير صح
4: كانوا يجيبوا من اول دفاتر كتب يعني اشياء كثير حتى عند المدير يقول له المدير اني ما مثلا مش قادر يجيب قرطاسيه بتعطيه من عندها يعني عادي الامور عاديه والانسان يحاول قد ما يقدر ما يسمعش حكي لانه مشاكل
2: سيء هذا الشيء
4: بالتفاهم وبالتراضي والمحبة تاخذ اللي بدك اياه
2: صح
4: شكرا لكم وبارك الله فيك على هذا الموضوع
2: الله يسعدك شكرا. عصيرة الموضوع في عندي مشاركة من صبية بتحكي لك يا رائد انه هاي المواقف لما كانت تصير بالمدارس كانوا هم البنات يجمعوا حق القسط ويعطوه يعني وإذا ظهر مرة يعني طلبوا مثلا وجبات أو أي شيء كانوا يحسبوا حساب البنات يلي ما معهم والطبيعي بتحكي إنه يصير هيك لأنه هدول الأشخاص ما إلهم ولا أي ذنب باللي بيصير معهم وفي بعض الحالات كمان كانوا المعلمات بين بعض يجمعوا من بعض ويدفعوا للتربية على أساس إنه من البنت يلي ما معها مثلا مصاري أو أهلها ما معهم وحلو يعني أنا بحس إنه هاي المواقف اللي إحنا مستنى إنه نشوفها صراحة مش إنه والله نقعد نفضح الطفل ونحكي عن أهله ومعكيش مصاري وأفضحه قدام الطالب إحنا بحاجة لهيك مواقف تصير عندنا بالمدارس
1: يعني المفروض من المدرسين أو من المدير أو
2: أقل ما فيها يعني من المدرسين
1: أكيد هو عارف يعني أكيد عارف هو مش جاي من برا من أمريكا جاي للمدير أو الأستاذ هو عايش معنا يعني عارف إنه إذا
2: يعني
1: الأب مش قادر يدفع واضح انه فعلا مش قادر يدفع ما هو الدنيا كتير
2: الوضع قدامكم مبين يعني
1: مبين شو الوضع اللي احنا فيه زائد انه يعني ممكن زي ما انا حكيت ممكن اي حدا منهم يتجمعوا يعملوا جمعه بسيطه لا يدفع الاب اذا بدكوش تعملوها لله يا سيدي بعد ما يدفع رجعوها لكم ما هو المهم الصندوق انتم حطيتوه
2: بس انه مشوها يعني
1: وخلص طلعوا فاتوره بس من الاب وخلصنا ناخذ اتصال الو
5: يا مساء الخير
1: هو اللي راد
5: الله يعطيكم مساء مساك يا أميرة
2: يا مساء الفل يا حازم مساك
5: أكيد يا رائد
1: يسعد المساء
5: شو الموضوع سامعكم تحكوا
2: والله بنحكي موضوع يعني بنحكي عنكم وبنحكي عن موضوع الإعانة
1: عنكم قدامكم مش من وراكم
2: قدامكم احنا صريحين
5: عينك
2: شو مخبى عنا
5: هلا اول شيء في جزئية احنا لازم اكيد كلنا نطلع عليه اللي هو احنا انتوا وانتوا احنا
2: اكيد لا شك
5: يعني اذا بتحكوا علينا بتحكوا على حالكم
2: نحكي عن حالنا طبعا اهلية بمحلية
1: احنا معكم برضو يعني
5: هلا شوف بالاول وبالاخر احنا بدناش نضل نعيد ونزيد ونعرف عن شفير العمومي. هو شفير العمومي هو حلقه الوصل، اول وجه بتتصبح فيه واخر وجه بتتكسر.
1: هو مش الحك عليكم يعني، في قرار هو راح يوقف عجله الحياه احتمال بكره اذا صار، مش عليكم انتم بتطلبوا مطلب حق.
5: احنا مش علينا، ما هو بالواجهه هلا صرنا احنا نفكر انه بكره. طب احكي لك شغله ثانيه اغششك اياها على الهواء.
2: غششنا
5: يعني انا واحد الشوفيريه نتحدث زميل لي، بقول له بتعرف انه فعليا اذا بكره اضراب احنا بنرجع اسبوع لورا.
2: طبعا ولا
1: طبعا 100% طبعا
5: يعني هي مثلا المدارس خوفا من الاضراب
1: اليوم داوموا على اساس بكره في الشيء
5: عملت اليوم دوام
1: واضح
5: مثلا. هلا كمان شوي اذا طلع مجال انه اضراب كم بكره الجامعه بتقول لك الدوام اكروني.
1: خلص فيش دوام.
2: طب بس
5: قبل ما انت شليت الحياه العامه
1: بشكل 100%.
2: بس رائد سال سؤال مهم يا حازم. هلا اذا النقابة ما تقبلت هاي المطالب رح يصير بكرة إضراب تمام؟ هلأ بعد هذا اليوم رح ترجعوا دوام طبيعي خلص وكأن شيئا لم يكن ولا شو الترتيبات؟
5: هلأ شوفي هلأ بالأول وبالآخر إحنا مرجعيتنا النقابة بس أكيد أكيد أكيد الأهمية الأولى والأخيرة يعني بتعود لخدمة المواطن ومصلحة المواطن في النطاق الأول يعني بعدين تيجي مصلحتنا إحنا. راح تصير اكيد اجراءات تصعيديه مش راح تمرق يعني
2: نصعدها يعني خلص
5: اكيد يعني مش انت قاعده تحكيش عن شخص واحد.
1: هلا لو صعدتوا لو صعدتوا يعني لو صعدتوا انتوا
2: شو
1: لا بس لا مش هيك لا لا لا مش هذا بس انه السؤال افرض انه ما فيش كان تجاوب من الحكومه على اساس انه يكون في دعم مثلا للسولار ناشن المحروقات لا لكم للسولار انتوا لا للقطاع
2: النقل
1: والمواصلات لو ما صارش دعم يعني القرار الثاني الأنسب انكم ترفعوا التسعيرة ولا شو؟
5: لا انا اطلع فكرة سمعت انت رئيس النقابة اخونا عمر النجار من الجهة تحية والاخوة معاد ولا حدا طارحين خيار اخر خيار طارحينه اخر خيار اللي هو رفع الاجرة وان شاء الله مستبعدينه بشكل كبير لانه بالاول وبالاخر يعني الزيادة اللي بدنا ناخدها هي جداية. هلا رايحين نعد على نكمل بس رح تكمل رح يصير فيه تصعيد يعني انت مثلا الشهر عندك انا هاي التوقعات وتحليلات مش انه كلام ثقة يعني بيجون ان شاء الله هلا هيك ربنا
2: هذا اجتهاد شخصي يعني
5: ربنا هيك نزل ملائكته ويهديهم للمجتمعين والمجتمعين ويحنوا علينا يعني
2: ان شاء الله
5: يا رب الشعب الغلبان بيجوز يقولوا لك خلاص يا عم احنا بدنا نحل هالقصة وتمشي الامور بس بينما اذا لا سمح الله تصعب الاضراب يعني شوف كم بيت رايح يتضرر بشكل كبير
2: صح.
5: يعني انا على سبيل المثال يعني بدي احكي لك عن شخصي انا علي التزام يومي مش التزام شهري التزام يومي يعني بدخل السيارة اذا تعطلت يوم اليوم اللي بعديه بيصير عندك عجز اسبوع يومين عجز اسبوع يعني إشي بيكمل إشي كان بتلاقي حالك إيش الله يعطيك ألف عافية غرقتي ورطي
1: نعم
2: فلا لا إن شاء الله إنه لا يعني
5: إن شاء الله إنها تحل الأمور وتمشي الأمور
2: بدنا نعرف نروح بعدين بكرة عدم المؤاخذة يعني إذا صار إضراب كيف نروح إحنا يعني مشكلة
5: هي شلل لحركة البلد
2: شلل لكل شيء والله
5: يعني مش إنه إن أنت قاعدة تحكي إن السيرفيس تقولي أنا باخذ مكتبة باخذ تاكسي طلب أو التكاسي تقولي باخذ باص لا يعني
2: للكل.
5: الخطوة هاي لجميع المجتمعين الجميع على يعني قدم وصاف بالأول
2: يعني
5: وبالآخر
2: إما أنتوا يعني سكرتوها من كل الجهات
5: إحنا ومن مصلحتكم أنتوا
2: صح لا إن شاء الله بتاخذوا كل مطالبكم اللي بدكم إياها وزيادة يا حازم
5: إن شاء الله ربنا يفرجها على الجميع. هلا بخصوص سؤال المدارس والإعانات تاعت المدارس في طابع دمه أتقل بديش أحكي كلام أكثر دمه يعني على سبيل المثال شاب صاحب لإلي عنده ولدين بمدرسة خاصة هلأ هو حاطط أولاده بمدرسة خاصة يعني مش إنه والله إنه عشان يشوف حاله إنه حاطط أولاده بمدرسة خاصة هو الزلمة ملحوق بس فعليا لما بدفع قسط كل شهر 1000 شيكل رجع له شك طب هو بدفع لك كل شهر 1000 أنا عاد بعطيك كل شهر 1000 شيكل يعني بالسنة بده يعطيك 12000 شيكل مش من أول سنة هاي السنة الرابعة أو الخامسة تمام إحنا شو كان سؤال اتصل عليه قال له إذا سددش قيمة الشك الراجع عندنا قرار من الإدارة إنه الولد ممنوع يطلع بالباص شو ممنوع يطلع بالباص هاي مرحبا طلو كيف يعني ممنوع يطلع بالباص؟
2: عن جد على اي
5: يعني على أي أساس؟ على اي بند قاعد بتحكي فيه انت؟ يعني المدارس الخاصة شيء يعني بتحس
2: المدارس الخاصة تحية إلى
5: للكوادر التعليمية بأي مكان كانوا طبعا هن الأساس وهن اللبنة تاعت المجتمع، بنوجههم تحيتنا ومش لا سمح الله انتقاص من قدرهم أو قيمتهم، ولكن فعليا إحنا صارت القصة تجارة بحتة. تجارة بحتة. وبعدين تعال يعني إيش أنت قاعد تاخذ لي إعانة؟ ليش الإعانة تاعت المدارس الحكومية؟ ليش هي؟ شو بتشتري فيها؟
2: عن جد هم ليش يعني كانوا ياخذوا عن جد عن جد والله سؤال منطقي، ليش كانوا ياخذوا منا اعانات؟ وين تروح؟
1: عشان يعينوا الناس اللي مش قادرين يعينوا حالهم.
2: والله ليه
1: هيك المفروض؟
5: هلا المدارس يا رائد خلينا نفكر شويه، طب ماشي بتعطيل عليكم تحملوني ايه مع بعض، بس هلا لما عندك 95% من مدارس مدينه نابلس حساب اهل الخير، مدرسه فلان الفلاني، مدرسه رائد، مدرسه اميره، مدرسه حازم، بتمويل بدعم سخي من الفلان الفلاني،
1: نعم
5: عن روح صح. ابوه عن روح امه
1: صحيح.
5: طب الاعانات انتوا اللي بتاخذوهم وبسلمكم المدرسه مشطبه والدروج وكل شيء جايبها، ايش الاعانات؟ طب حولوا صندوق الاعانات للشو اسمه لرواتب المعلمين وداوموا المدارس كامله مثلا، وتاخذوش اعانه 40 يا سيدي، خود إعانة 100 بس أعطي في أعطي تعليم. إحنا كان الشعب أقسم بالله وما بيحدثونا أجدادنا إن الأستاذ الفلسطيني إلى أنت وين ما كان يطلع يدرس برا ويستعيروه هون صحيح. وهون صح. اليوم إحنا التعليم عنا قاعد بالدمر
2: بالدهور
5: إحنا فعليا يعني لما هذيك اليوم بنت صف أول ثانوي مش عارفة تسمع ولا مش عارفة تطرح، السؤال مش ليش مش عارفه، السؤال كيف وصلت اول ثانوي وهيك؟ كيف وصلت اول ثانوي؟ طب انتوا هذا الحكي ما بدي اقول بدقوا ناقوس الخطر، لانه ناقوس الخطر زمان
2: صرنا مدقوق زمان
5: وصرنا باذا هذا الحكي احنا بتعرف انت رايحين نشوف اثاره وتداعياته بكره بعد ال 2030 لما الجيل الجيل اللي عانى من هاي الامور بده يتخرج من الجامعه مرة، يعني لما بدك تروح عند دكتور اسنان ولا عند دكتور اي شيء يفوت على الشات جي بي تي ولا يفوت هون عشان يتاكد من صحه المعلومه تبعته، ولا محامي ولا محاسب ولا شوفير ولا احنا والله العظيم لازم نصحح اكثر. يعني الانتفاضه واليهود والامور هاي ايام زمان ما كان الوضع هيك. يعني انا بتذكر كنت اروح على مدرسه شعبيه المدارس الشعبيه المدارس اللي بتدور السبت الجمعة تداوم دليل على أهمية العلم وأهمية التعلم.
2: هلا مع الأسف لا
5: يعني أمة تقرأ لا تقرأ صرنا
2: لا تقرأ
5: وربنا يبدل الحالة أحسن يفرجها والراحمون يرحمهم الله، وأنا آسف على الإطالة بعد جدا. ويعني أنا بحكي أسهم أغلب شفاري الجنوب أقول لك بالتخصيص خاصة شفاري جبل الجنوب، يا عم اللي معاهش مصاري وبده يطلع أو بده ينزل أشر للسيارة وما يقولوش يا عم انا معيش مصاري، يقول له بحاسبك لما الله يفرجها عشان ما يحسش انه بنقص او يحس انه باي شيء.
2: كل الاحترام يا حازم.
5: واحنا دائما بالخدمه يعني، وبرضه اي حاله انسانيه او اي حاله مرضيه او اي شيء بنكسر الاضراب عشانها.
2: الله يجبر
5: يعني
2: خاطرك.
5: بالاول وبالاخر يعني ما بصبر احنا من الشعب من الناس وللناس ولخدمه الناس.
2: الله يديمكم يا حازم. والله يعطيكم
5: العافيه وان شاء الله ان ربنا يزيل هالغمه عن الشعب عن شعبنا اللي قاعد بس بيعاني واللي قاعد بتمرمر.
2: الله يهونها عليك.
5: كثير اسف على الاطاله بس انا بتذكر في
2: اللي صار يعني اوفر ها صار الوضع.
5: بس احكي لك القصه احكي لك القصه بعدين بقول لك باي. كانوا يحطوا الطوريات في السيارات عشان يفتحوا الطريق. تخيلي انت
2: كانوا ايه؟
5: لما يحطوا الطوريه بقلب السياره المجرفه عشان يفتحوا الطريق لما يكونوا يسكروها الجيش. عشان يوصلوا الناس. ودمتم سالمين والسلام عليكم.
2: الحمد لله خلصنا الحمد لله. يعطيك العافيه يا حازم.
6: بتحبيني؟
2: يلا ناقصنا
6: زي ما كنت بتحبيني.
2: الله
1: عارف ايش خطر
2: اغنيه ريحتها شتا هاي والله.

0: تتمني. اسمعيها من عمرو دياب كمان. يا
1: الو
0: الله يعافيك
2: يعطيك العافيه وايد.
0: يسعد هالمساء.
3: اهلا
2: مساك من الله يا رب.
0: يا هلا بيك.
2: انت طبعا برنامجكم مميز دائما في الحلقات وفي المواضيع المجتمعيه.
3: الله يسعدك. شكرا كثير لك.
2: الله يرضى عليك. بس عندي تعقيب. هلا احنا لفت نظرنا كله هي اجره التوصيف انه بترتفع او بتنزل، صحيح؟ هذا يعني هاي الشغله اقوى من الانتخابات واقوى من التشريع واقوى من كل شيء. بينما هو الرفع مش بس على مستوى التوصيف لانه التكه او الطلب او النقل، هو الموضوع اكبر من هذا. هو بده يعود عليك بالمواد الغذائيه، بالمواد البناء، بنقل مواد البناء، الشاحنات الكبيره، الاليات الكبيره اللي راح يكون عنده اضعاف السير. هو الموضوع بس مش موضوع بس انه النقل. وكمان شغله هي الله يعطيهم العافيه شبابنا بالنقابه وكل من ساندهم وكل من وقف معهم، ان متصعبين انه يكونوا شغالين مع المواطنين شوي، فهمت علي؟ ولو هو قال لك الموضوع الجد الجد بدك تجيه بالنسبه لنا نريح حالنا احنا، السلطه رفعت السعر، صرنا نرفع السعر وخلاص. بس المشكله انه احنا بالذات عم نمنع المواطنين السائقين في نوعا ما موحدين شوي، وحده بيحتوي بعض برضه بقرار واحد واراء واحده بيساعدوا بعض. بينما شريحة المجتمع الثاني اسمح لي ما بتدخلوش بيتصف التعليقات على الفيسبوك على الخفيف، فهمت علي؟
0: نعم.
2: الموضوع هو لازم يكون هو ادوار بالمواطنين، مش انه احنا حملنا عن المواطنين. ولا المفروض خلص تسعير فلوس الحكومه زادت ترفع السنين ترفع السعر تلقائيا.
0: يعني هو اللي بقصده انه الاضراب هو اصلا كمان المواطنين، يعني مش انه نرفع بدنا نضل التسعيره زي ما هي او تنزل كمان، بس انه يكون في دعم من الحكومه للمحروقات.
2: بالضبط هذا الحكي اللي بنحكيه احنا عندنا، انه كل شعوب العالم اللي بيضرب على الحكي هذا بيرفع صوته المواطن. المواطن عندنا ملهي على النت وملهي عايش فاضي اوقات مش قادر يحكي كلمه صار. الشعب شبيه ميت، احنا بالضبط شعبنا ميت لعلمك من بعد الحرب لليوم، شعبنا متوفي
3: متخدرين.
2: فشو ما راح يصير؟ راح يرفع السعر وكل شيء، مش بس على السلر، كل شيء عماله، كل شيء بيرفع عماله
3: طول ما احنا ساكتين.
2: رح نلاقي مؤسساتنا الكبيره مش راحمه، يعني بدناش نحكي اللي لازم بهيك اوضاع اللي يكون فيها حرب وفي كذا عدم مؤاخذه يراعوا يمنوا خصم مش يمنوا زياده. المؤسسات مثلا خلينا نقول الجامعات المدارس الخاصه كذا يراعوا ظروف المواطنين، ما تيجي صارت شغله عم تفرق نص شيكل ولا شيكل على التكسي. اهم اكبر من هذا الحكي، بس الناس تطلع على الحلقه الدنيا اللي قدامها بتحكي.
3: فهمت علي؟
2: يعني احنا بدنا فرقيه السمر هاي بتوصل ل 1300 شيكل على مستوى الشهر 25 يوم شغل، لا احنا اولى فيهم.
3: اكيد
2: اذا الناس ساكته خليها ساكته، بلاش تصير تحكي الناس. احنا حملنا العبء عنهم ومش عاجبهم، الناس تتفلسف، في ناس تتفلسف تقول لك شو تحكي بحكي لهم شو تحكي. الا ما اللي ما بدناش تحكي انت الله لا يردك اذا بدناش تحكي. اذا الناس اللي تصحى الله لا يردها. يعني قال لك مش بس على مستوى التاكسي، كيلو العجل بنادس 870 شيكل. العجل كيلو.
3: لازم
2: لا بقدر بجيب خروف في حق الكيلو عماله، فبتجيب متبع الامور كلها الاقتصاديه في هذه
0: السنه. البندوره من ثلاث ايام صارت سبعه، امبارح جبت كمان مره صارت ثمانيه، بترتفع مش يعني كل يوم سعر، كيف تفهمش؟
2: لا مش بس مش حدا بيحكي، فيش حدا بيفعل، بس مجرد انه يحكي الناس
3: بس حكي
2: نايم ومستقبل مقروء عليه الفاتحه ومحطوط عليه شاهد الفاتحه روح المين
3: مسحورين مقروء علينا
2: هيك 100 صار. هاي خلاص الموضوع للأسف.
3: إن شاء الله بتهون يا رب. إن شاء الله بتهون.
2: أنا إيش تلقائي؟ قال لك أنا صايف عموما. إيش تلقائي؟ حملين معتبرنا النقابة الشباب وقفوا الوقف الجامدة وعطلوا حالهم بالنادي. أي بعد بكرة من الوش السبب ده صح تلقائيا يعني سعر عادي. يعني بستنيش
3: تشتغل. بدك تمشي أمورك أنت الثاني صح؟ بدك تمشي أمورك.
2: أنا رافع هي بقول لها عن هوا بحكي لك إياها. بعد بكرة اليوم نزلت ما نزلت السنوات. أنا بتوافع السعر بعد بتوافع السعر.
3: لا إن شاء الله ما نوصل لهالمرحلة.
2: ما بدنا نوصل، بس لازم المواطن يحكي. بالأرض حكوا إجوا فعوا شكل إرشين. قاموا الدنيا على السماء عدل عن القرار. إسرائيل عدلت عن القرار. الخمسة شيك اللي بفاطهم نزلتهم.
3: إن شاء الله بنلاقي تحرك جدي. إن شاء الله بنلاقي هيك إشي جدي يا رب.
2: يا بنت الحلال بدي أسألك، إذا بني آدم بكون قاعد بمكتبه موظف بيعمل حساب انه في حدا بده يحاسبه، في حدا بده وين انجازاتك؟ مش وين خرابك؟ وين انجازاتك اللي بتعملها؟ اذا مش انجازات انت ما تصلح في المكان اللي انت فيه
0: 100%.
3: صح.
2: والمواطن شو بده يحمل؟ لا يحمل المواطن.
0: صحيح.
3: الله يكون
2: بعون. شو بده يحمل؟ لا يحمل المواطن، بس كل ما هن ساكتين الناس هذا ما أخذ الموضوع ما شدينا لكم بالسيارة المدنية.
0: نعم.
2: وصاحب القرار هذا ما أخذ مش كلامه منزل يعني هذا ما أخذ تغيروا هاي انتخابات تأجل السنة كاملة شو صار يعني ولا إشي السنة الجاية راح تتأجل شو صار وهذا صار يصير إشي يعني ذلك الناس مي عندك ناس اللي عم تلوم من إيه ما وقفت بالشارع بدك تأذي منهم الرجاء الجبن والخوف واليأس كل هذا الحكي أصحابي يعطيك معاك يا برنامج
3: كيف الله يعافيك الله يهونها يا رب
2: الله يهونها آمين ورب يستجيب لنا إن شاء الله
3: يا رب يا رب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله شكرا لك الله يعافيك. طب إحنا نلحق التعليقات سريعا. عندنا محمد بيحكي لنا الطالب شو ذنبه ينحط بموقف محرج قدام زملائه ويحس حاله مختلف عنهم بسبب ظروف أهله يعني المادية. مش كل بيت قادر يوفر كل الالتزامات ومش من العدل إنه الطفل يدفع تمن ظروف ما إله ذنب فيها. المكان المدرسة مكان مفروض للتعليم والتربية مش مكان إنه أنا أكسر الخاطر أو أحرج الطفل. كرامة الطالب لازم تضل محفوظة وأي موضوع مادي لازم نعالج بسرية. وفاء معي كل الحق هذا الموقف مؤلم جدا ما الطالب ما إله أي ذنب فيه. التعليم هو حق أساسي لكل الطفل والظروف المادية للعائلات لازم ما تكون سبب بإنه أنا أحرج أي طالب. أحمد خباص المدرسة مكان للتعليم والتربية مش مكان لكسر الخواطر وإحراج الطلاب. إذا كانت الإعانات إشي ضروري فليعني التقن خلينا نخلي المعالجة بين المدرسة وولي الأمر. أنا ليش أدخل الطلاب ويكون في سرية بعيد عن عيون الطلاب وزملائهم. تفضل خلينا نأخذ آخر اتصال عشان نكمل الكومنتات.
0: ألو
4: ألو مساء الخير رائد
0: مساء الورد
4: كيفك
0: تمام صد هالمساء يا رب
4: أميرة
3: أهلا يا عبد الله يعطيك العافية
4: الله يعافيك يا رب كيفكم
3: والله الحمد لله أنتوا كيفكم
4: والله نحمد الله ونشكره
3: الحمد لله دائما.
4: هلا هو السؤال الوحيد لموضوعكم كامل إنه فعليا يعني أنا كنت أسأله وحازم سرقني فيه الإعانة وين بتروح لشو
3: ما إحنا ما بنعرف وين بتروح الإعانة رأيت يعني حكى بعين وفيها ناس قال
0: مثلا انكسر ازاز بدهم دفايه
3: انكسر منا احنا من مصارينا من الاعانه
0: يعني ممكن مش عارف والله ما انا عارف اسمها اعانه شو معناتها
3: شو معناتها
0: اعانه يعني بدك تساعدي
3: بدك تساعد يعني
4: يعني شوف كاعانه كاعانه مثلا انا مثلا كولي امر طالب ما بدفعها ما دام اولادي بداوموا بس 3 ايام بالاسبوع عفوا
3: يعني انت هلا مش دافع اعانه ولا دفعت
4: قصدك انا ما في عندي اولاد في المدارس بس انا
3: لا قدام يعني
4: انا ايام عزها اميره
0: هو فاتح مدرسه بعد
4: ايام عزها ما كنا نداوم من السبت للخميس
3: اه
4: وما دفعتها لانه إشي مش عارف وين بروح انا بالنسبه لي
0: طب اسال هلا كبير
3: طب هلا
0: كنا صغار مش واعيين هلا واعيين
3: اسالنا وين بتروح من نفسنا
0: بس مش تكون جاي بتاكل قتل بدشاه
4: من صف الثامن واطلع ما دفعتش إعانة نهائيا يجوا يطحوني من المدرسة أروح ثاني يوم بعد يومين ثلاثة يشفعوا علي يفوتوني
3: والله إنه شاطر يا عبد الله شاطر
4: بيوزعوا كتب مستعملة
3: يا الله هاي شكونا نعاني منها
4: يعني مش فاهم شو الإعانة لوين بتروح لو حق كتب الواحد
3: لا لمستلزمات المدرسة شكلها زي ما حكى رائد صوبة مثلا مروحة بيجيبوا مروحة
0: ولد معوش إعانة بدفعوا عنه إعانة مثلا بشكل مفروض
4: بحياتي ما شفت صوبة ولا مروحة بالصف عنا
3: فوين المصاري اذا راحوا
4: المصاري وين بتروح هذا بدك تساله الجيوب تعبت ولا لسه الله اعلم بعرفش
3: لازم يعني. نسال لا هذا السؤال
0: هاي ممكن نسال ادهم
3: نسال ادهم
0: تخصص هيك
4: شغله الامانه ايوه بكره بيحكوا اضراب بعرفش اذا في لسه الاضراب شغال ولا لا
3: لسه ما فيش شيء واضح هلا اضراب
0: ما حدش حكى طلع كم عندنا قالوا ممكن في بوادر خير والله اعلم اما اضراب بكره
4: بعمل كل حساباتي بكره انه احط برضه وأكملها نومه
3: خلص
0: هلا إذا وضعك صعب بالنسبة للمواصلات أغلب الناس إذا فعلاً دي يكون في إضراب راح تضلها في الدار يعني كيف بدها تروح على مشاغلها يعني
4: شوف رائد
0: أو جامعتها كانت جامعة بعيد عن الطالب
4: من إذنه لا فيهم ولا بإضرابهم وراح يغلى الراكب وبعدها الشعب خليه يحمل بلا من يوم دوام زي ما بقولوها بتناشي إياه خلي الأجرة أقل ما فيها تضل زي ما هي أو ترجع
0: لا بس هو يعني كان عندنا متصلين تبعون يعني بيشتغلوا بالسيرفيس انه هذا اليوم بالنسبه لهم اذا بروح عليهم يعني عندهم
3: بتعطل كثير شغلات
0: يعني
3: عندهم
0: يعني بالنسبه لهم في يعني عليهم التزامات يعني هاي ممكن تاثر عليهم بقيه الشهر
4: قد ليش هالغزة صار ما قاعدين بدون شغل وبدون حياة وبدون أشغال؟
0: أنا ما ما هو كل واحد ما هو أنت من عارف إن الوضع ما هو جلال على كل الناس مش على فئة معينة على الكل موجود.
4: مع الموت مع الراحة.
0: فبديش أنا بقدرش أعمل خيار فأوس إنه هذا هم أخف من الثاني. أنا شايف إن الكل بنفس المركب.
4: ما أنا بحكي
0: الكل واقع بنفس المركب.
4: إذا الكل راح يكون إيد واحدة. فأنا أنا بضمن لك إنه القرار يرجعوا والحكومة تضبط سعيرة السولار وترجع المواصلات منيحة.
3: ان شاء الله.
0: ولكن وهيك هم بيطالبوا هم مش عمالهم بيطالبوا منك ومني انها تكون المصاري.
4: اذا زياده اذا انسكت عن الموضوع وداوم العمومي الراكب راح يزيد ولا راح يضل شيء. والمطلوب من العمومي اساسا انه يزيد الراكب نص يصير 5 شيكل الراكب. انا عارف شو بحكي لك بس اكثر من هيك زياده ما بيقدر المواطن ما بيقدر يعني والله ما بيقدر.
3: كتير يعني خاصة للي أكتر من طفل عنده بوديه مواصلات خاصة للي بتنقل كتير
0: والله
3: كتير
0: والله واحد لحاله 4 شيكل ونص رايح 4 شيكل ونص جاي باليوم 9 شيكل
4: كتير رب أسرة إذا أنا بعرفه عنده 45 شيكل هدول بس مواصلات لأولاده كل يوم
3: لا والله كتير حرام
4: طب شو هو يوم نص يومي تراها
3: حرام لا إن شاء الله منلاقي حلول ترضي الطرفين يا عبدالله نتمنى
4: السؤال القوي إنه البلد عندنا فيها ضخ مصاري بس وين بروح
3: خاصة الإعانات وين بتروح حنجد والله
4: لا مش بس إعانات في عندك ضرائب على الكهرباء ضرائب على السولر والبنزين ضرائب على كل إشي على المي ضرائب
3: وين المصاري وين
4: على النفايات ضرائب على كل شيء على كل شيء بالبلد عندنا في ضرائب يعني ممكن بكرة ضريبة الهواء اللي بنتنفسه يصيروا يسجلوها علينا
0: أنت أمتى مسافر ولا بطلت
4: أنا لا والله يا رائد أنا مشيت في وراء مرتي هلا إن شاء الله من أسبوع إلى ثلاث شهور لا يجي الرد على
0: طب خلي خليك هيك
3: لا ما تخليكيش
0: خليك
3: اطلع
0: لطيف هيك مشان تسافر حلو هيك قصدي
4: اذا الا نصيب رائد ولا حدا بيقدر يمنعنا اذا ملناش
3: ان شاء الله ان شاء الله الله يبعث لك كل الخير يا عبد الله
4: اكبر من الكل يا رائد
3: صح 100% ان شاء الله كل الخير
4: يعطيكم الف الف عافيه
0: الله يعافيك يا لبيك
3: يا رب يا رب
4: زي ما تقول دائما يا اميره طول بالك
3: طول بالك هاي بلادك
4: هاي بلادك
3: هاي بلادك وين نروح الله يعافيك خلينا نعلق احنا الاتصالات علقتهم كل الاحترام
0: علقت وعلقت
3: طب نرجع نرجع لدعاء دعاء يسعد اوقاتك بتحكي لنا الله يعين كل معيل لاهل بيته وربنا يساعده بيوفر كل شيء لاولاده وما يقصر معهم مش ضروري على العلن نحكي انه هذا الطالب الفلاني ما دفع في نقطه حلوه انه مثلا اذا الطالب انا عارفه مستواه الاقتصادي سيء على الاخر لو المعلمين مثلا مع بعضهم هذا الحل كتير تكرر على فكره يدفعوا كاعتبار انه صدقه وفي نقطه كمان انه مثلا قرايبه عارفين انه قريبهم ما معه نعطيه مبلغ معين منه قرطاسيه منه قسط بيكون للمدرسه في كتير هيك بيعملوا الله يجزي اهل الخير خير الجزاء ونيال كل واحد بيساعد طالب علم في موقف انا لفت نظري من تمارا صاير معها يا رائد ابنها بتحكي لنا مر بموقف مشابه مرة من السنوات يعني أجلوا الدفع لمدة 4 أيام لأسبوع عشان هيك يعني يمشي الحال شوي والله يسرها والله بتحكي لنا المدير ما قبل يدخل الولد المدرسة وابنها روح يعيط بتحكي له مالك بحكي لها المدير طحاني من المدرسة لحتى أدفع القسط يعني. ما رح يدخلني لا أدفع فهي حكت لأنه مش هاربين يعني أسبوع وبندفع للقسط والولد هاربين. بتحكي لنا لو تشوفي شكله روح بجميع الألوان وحكت لأبون جن من هذا الموقف بس إن شاء الله يكون هيك طلعت يعني علمهم الأدب يا تمارا الله يعين الناس والله يعني حسوا شوي بالناس خلي الله يرحمنا عن جد والله فكروا فكروا ما تفكروا بس بحالكم فكروا بالناس فكروا بظروف الناس فكروا إنه والله هذا الزلمة هذا اليوم ما اشتغل هذا الزلمة ما دخل يومية هذا اليوم ما دخل أكل وشرب على بيته حسوا ببعض شوي مها يسعد أوقاتك بتحكي لنا التصرف اللي صار أكبر غلط وأكبر إحراج للطالب وقبل كل إشي لازم يفكر الواحد بظروف اللي جبرت الطالب إنه يتأخر لحتى هو يدفع الإعانة وبتحكي لنا طالبة منا موضوع يا رائد اللي هو الضرب والتعنيف أنا صراحة بدي أحكي فيه كنت اليوم لأن شفت مبارح بوست لحدا من الأبايات منزل بوست عن هذا الإشي متعرض له ابنه لضرب بأحد المدارس فإن شاء الله بركي حكينا فيه يوم الخميس تحديداً بالمدارس الحكومية الحاج أبو عمار علاوي مثل فل يسعد أوقاتك يا أبو عمار صفاء الترتير يسعد أوقاتك الله يفرجها على العباد ويكون بالعون آمين تمارا بتحكي لنا الناس مسكينة والله أعلم بحالها هلأ هي مروحة من البرد وشافت شباب وزلام كبار عم بدوروا على علب الكولا احنا نعرف انه بلموهم يعني لوين وصلنا يعني بلموهم من الزبالة بعيد عن السامعين الله يجبرهم الله يكون بالعون
0: خلصوا الكومنتات
3: لا بدك تسمعنا اشي
0: لا من شان يصير خمسة يلا
3: كمان عنا عبادة بحكي لأنه مش كل أهل قادرين يدفعوا ومش كل بيت ظروفه ميسورة. بس أنه شو ذنب الطالب ينكسر خاطره قدام أصحابه عشان مبلغ؟ إلا إذا الإعانات أو لا إذا الإعانات حق للمدرسة فالكرامة هي حق للطالب. يا ريت نتعلم نراعي ظروف الناس لأنه ممكن الطالب ينسى الدرس بس مستحيل ينسى لحظة الإحراج قدام
0: هذا الموقف صعب
3: زملائه. يوسف مثل فل نجاة يسعد أوقاتك. التعليم بالمدارس الحكومية حق مجاني لكل طالب، ما بحق للمعلمين إنهم يحرجوا الطالب يحرموه من الحصص. إذا صار موقف محرج للطالب يعني الأفضل إن الأهل يروحوا للمدير يحكوا معه بشكل خاص. إذا ما انحلت من حقهم يقدموا شكوى بمديريات التربية والتعليم عشان تنصف الطالب وتحميه. في حل كمان عبر الإذاعة المدرسية بيحكوا فيه إنه التعليم حق مجاني ومكفول لكل طلاب، لأنه إحنا يعني منمر بظروف اقتصادية واضحة إنها صعبة. ما بصير أبداً نحرج أو نزعل أي طالب عشان التبرعات المدرسية. كرامة الطالب وقيمته أكبر من أي مبالغ. الله يعين العباد. يوسف بيحكي لنا إذا الأهل مش قادرين يدفعوا الإعانة بدكم تعذروهم والوضع كتير صعب. المشكلة أنه في ناس قادرة وما بدها تدفع، يعني بتكون هون المصيبة. ما منحكي إلا الله يعين الناس والعباد، وإحراج الطالب قدام زملائه تصرف جدا معيب. سهى مرعي يسعد مساكي، برنامجكم كتير حلو من واقعنا اللي منعيشه، يحلي أيامك نورتينا. مراد مثل فل. يا مراد الله يهونها على الشعب الغلبان آمين، إن شاء الله تنحل. بيحكوا لنا كمان عشان طلاب الجامعة آمين. كمان عنا أم العود بتحكينا للأسف قلوبنا مش على بعض. بشار الكوني يعطيك العافية أميرة، الله يعافيك مساء الخير. بيسامحوا الطلاب بيحكي لنا يلي مش مقتدرين. وأم العود بتحكي لنا أنه بنتها بتحكي لو بستحي إنه يدفع منه يحسبه ابنه مثلا. عندنا آخر كومنت من ثائر كلبونة، يسعد مساك يا ثائر. المشكلة إنه بعد ما يدفع الإعانة بصيروا بيحكوا لك هات 10 شيكل حق كتب. كانوا ياخذوا منه حق كتب الإنجليزي صراحة، أنا هاي لهلا ما بنساها. بس على العموم نتمنى إنه ما نرجع نحكي بهذا الموضوع كمان مرة، ولا حدا يتعرض لهيك إحراج من قبل سواء مدير أو قبل معلم. ونتمنى إنه بكرة ما يكون في إضراب إن شاء الله. الشوفارية باخذوا كل حقوقهم. شكرا لمشاركاتكم وإن شاء الله منشوفكم بحلقات جديدة. أنا ورائد، إلى اللقاء.

0: شو في ما في
1: نابلس، وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار، قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شو في ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شو في ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: أوف، مضيع بطاقة البنك.
7: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
1: والله يا سارة محتارة، ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم، وزوجي تعبان من آلام ظهره، وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسيا.
8: ولا تحتاري يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد، بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
1: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
8: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وانتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
1: وين موقعهم؟
8: بنابلس، بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت 1 الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
2: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأملاً.
9: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى، و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
8: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو لليوم الثلاثاء غائم إلى غائم جزئي، معتدل في معظم المناطق، ما بيطرأ تغير على درجات الحرارة، مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل. أما لبكرة فبيكون الجو غائم جزئي إلى صافن، معتدل في معظم المناطق، وبيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: والحلو حلو شو عبل يسألوا القمر اللي بالسما كان عالأرض شو منزلوا
1: عقلي مش معي عم بحكي من دون وعي لا بتتدلع عيب نجيك معي

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: الو وينك؟
1: عالق بالازمه مش عارف اوصل لك
0: يا زلمه. بلحظه على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالازمه ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظه من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: بس ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: التوقيت الآن هو 6:00 مساء. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الثلاثاء غائم إلى غائم جزئي معتدل في معظم المناطق، ما بيطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل. أما لبكرة فبيكون الجو غائم جزئي إلى صافن معتدل في معظم المناطق، وبيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
0: سل الكلثوم عن أم قديرة، سلوه عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعين الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم. متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعاً. الشحرورة ولو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
2: الله الله. 1-0
1: حبيبي.
2: يلا

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز ومش عارف ينقي الصبية بده يتجوزها،
1: وطبعا بده أمه تنقي له العروس.
0: جماعة هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي، وحب شوي هيك تفلسف وينصحني. شوفوا شو صار بيني وبينه. قال بيقول لي إلك بجمال الروح وغيره ما يهمك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له جمال

حلو لهون ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها يدك فقلت له

0: الإبرة هلأ على حياة اف ام. It's number one. Number one.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياتي.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بيعل بعد كل الوقت
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ لكن نسيتيني ورحتي معهم؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: حلوين.
1: الو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الاول.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس انا شطور.
3: انت اشطر واحد.
2: ليه
3: يا عبي؟ بس هيك رح اخدك على احلى محل العاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده العاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الارضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والانستغرام دكان حياة.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
6: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصراً على راديو حياة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
1: مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد. بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

哎呀，

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفائي ورهاني العمر اللي

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد
1: تكلكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الاول.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس انا شطور.
3: انت اشطر واحد.
2: ليه
3: يا عبي؟ بس هيك رح اخدك على احلى محل العاب.
2: بدي من محل دكان حياه.
3: يلا على دكان حياه
2: عنده العاب حلوه كتير.
4: دكان حياه نابلس مجمع بلديه نابلس التجاري الطابق الارضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعه العروض يرجى زياره صفحتنا على الفيسبوك والانستغرام دكان حياه.

ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: شو في ضجة إعلام بهالبلد؟ بصراحة أغاني وبرامج شردقوني أغلبك حبتين حياة فم
1: ترد الروح. 1 1 1

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
1: يا شمس العمر في اليوم في لأنسى حبك ما عاد فيه.

كل وحدة لو غبتي عني هموم الأرض تسكن لو تقربي مني نفس على الخدين هوا قلبي هوا متى ما أنا

في هدوء الليل وسكونه، مع نسمات الصيف الهادئة ولحظات الشوق الجارفة، نشارككم لحظاتكم وذكرياتكم. ابقوا بالاستماع لراديو حياة 100.8 FM.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

بشوفك يا بشوفك يا بشوفك بالآه بنسلم طلع فيك بدي جن

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة،
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح،
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات،
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتغلك وانا وانت هنا،
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.